0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان.

0: بريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كلبس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كلبس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
3: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة

0: مضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة والطاقة ما حل، يعني في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار، يعني الناس حق الفطور ما عنده اشتري لا طاقة. كيف الموية؟ في خطوط كثيرة الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على رغبتها برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في 2021. نستضيفه عشان نتحدث على خلفية التحذير الأطلقات الإيجاد من أنه في تحولات مناخية ستؤثر على منطقة القرن الإفريقي وفي عدة دول منها السودان. مستضيف الأستاذ عبد المنعم الحويرس عشان نسأله إنه الحاصل بالضبط شنو، التحذيرات دي جاية من وين، يعني في ظواهر أو النينيا والنينيا وال يعني الحاجات اللي بيقولها زي الجارغون دي، يعني الأسئلة بتاعت لماذا والمعلومات هذه بتجي من وين والحلول الآنية والمستقبلية، دي الثلاثة حاجات بشكل محور الحديثة وما حنقاطع كثير. أستاذ عبد المنعم تفضل.
3: أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا يا إبراهيم على هذه الاستضافة. يعني أنا بقي سعيد جدا جدا إنه بتكلم لكم بشكل راتب في إذاعة وراديو دبنجا، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالنسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، وتأثر في لاتين أمريكا وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. فاللانينا هي المرحلة الباردة من الدورة بتاعت التذبذب المناخي الجنوبي. طيب، تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي، جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية، مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. وطبعاً ده يؤدي إلى أثر اجتماعي وزيادة في معدلات البطالة وسوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء بقلة الهناية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو بنسميها يعني أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. طيب، تأثير النينو واللانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. طيب، ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي نحن حدولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، فقدر ما تحصل يعني انخفاض أو قلة في الأمطار أو زيادة في الأمطار نحن نكون متأثرين، وده بالضرورة يؤدي إلى يعني يقول على ما يسمى ب يعني انخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. طيب الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. طيب نجي للنقطة الثانية يا إبراهيم، الكلام ده نحن بيجينا من وين؟ يعني نحن ما بنلقاه في الإذاعة وكذا، لا بيجينا طبعا لأن السودان مشترك أو عضو في منظمة إيجاد للتنمية اللي أنا كنت شغال فيها يوم من الأيام. في منظمة إيجاد في قسم اسمه مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، بيسميه نحن بنسميه إيكباك اللي هو إيجاد Climate Prediction and Application Center. المركز ده عنده دور مهم جدا جدا في التنبؤات الموسمية وأنظمة الإنذار المبكر. يعني بكلم الناس بقول لهم يا جماعة، وبالمناسبة ما هو شغال براول من هذا، شغال مع منظمة الورد Meteorological Organization، منظمة المناخ العالمي، وبيقوم يخطوا تنبؤات للمناخ. وفي السنوات الأخيرة بقى عندهم مقدرة ممتازة جدا جدا، يكون التنبؤات بتاعتهم قريبة من الحقيقة أو حقيقة تمام. طيب بتعمل شنو؟ بيعملوا رصد للتغيرات المناخية وأهمها ظاهرة النينو والانينا، وبتدعم الزراعة وإدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث، وبيساعد المجتمعات والدول على الاستعداد للتحديات المتعلقة بالمناخ. طيب الحاجة الثانية اللي هي تبع برضو ما نظمت ليجاد، قسم اسمه منتدى توقعات المناخ للغرن الأفريقي، بيقول له Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum، بيقول له GOHCOF. هذا القسم بينعقد كل سنتين، وتجده كل المنظمات العالمية والإقليمية ومنظمات الدول بتشارك فيه عشان يتم التنسيق لتجهيز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابعة لمنظمة ليجاد إيكباك، بتعمل الشراكة معنا منظمة المنظمة العالمية للإرصاد الجوي. طيب الهدف بتاع الاجتماع الكل سنتين ده شنو؟ دي منصة إقليمية تجمع العلماء وصناع القرار والسياسات لتبادل التوقعات المناخية والاستعداد للطوارئ، مناقشة التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي وده أهم حاجة، والصحة والموارد المائية، وضع استراتيجيات تهوب والاستجابة. طيب نجي إبراهيم للحالة بتاعت السودان اليومين ديل اللي هي الناس تكلمنا عنها، إنه السودان وأنا قبل كده تذكروا وأنا كان في اللقاء إبراهيم كان شهر 4 أظن مش كده؟
2: صح، أنت في اللقاء السابق تكلمت عن الحاجة دي بالتحديد، وقلت في يعني في استقراءات وتنبؤات بأنه يعني التغيرات المناخية ممكن تأثر على الموسم الزراعي ده.
3: بالضبط. طيب السودان يعني فعلا تأكد إنه نحن نواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار هتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. طيب يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. طيب نحن تكلمنا يا جماعة، والله أنا ما عارف، أنا شخصيا حاولت أنه أوصل الرسالة بتاعت الراديو بانجا الفادي للجهات المسؤولة في السودان، لكن يبدو أني ما نجحت. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. طيب الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومة للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بإذن؟ في محاصيل داير لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات أعلاف، رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يكون مثلا منطقه ناس توقعون يكون فيها جفاف, نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه المحاصيل اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد, المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفر بدل من مزع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه, يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنية التحتية, نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الأمطار إذا كانت حفائر إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على إيه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلدو كده هناين عشان البهايم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر ترينينج, الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة المياه الأزرق ونايل بتجي ورهد والدندر, نعمل نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر, نوجه على مناطق يزرع علينا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر اما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره, يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي, فناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هي سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للأسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفا, حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا نحتاج لاغاثات لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه, فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل, يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابلنا, يعني يسموه money for work, يعني زول يجي يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض دي يكون الدور بتاع الدولة تقوم بيه الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا, لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة, وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء, فالدولة المفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي. طيب ده الكلام ده كله يعني ما خلاص إحنا ما ده حصل للسنة دي, لكن السنين الجاية إحنا لازم نكون مجهزين بعمل حاجة ما يسمى
2: أيوة اللي هي الحلول بعيدة الأجل أو بعيدة المدى. أيوة.
3: نعم اللي هو الانذار المبكر بيسموه الاير وورنينج, هو الاير وورنينج والتاهب المجتمعي, يعني في اي دول انا شاهدتها كثير في دول افريقيا انه عندهم ما يسمى بجهاز الاير وورنينج اللي هو الانذار المبكر, انت بتكون متعاون مع منظمات زي ايكباك مع جوهكوف مع برنامج الغذاء برنامج التغير المناخ العالمي بيدوك المعلومات يعني in advance في المقدمة إنك تكون عارف إنك تحني إذا عارف إن عندك فيضانات ولا عارف عندك جفاف تكون متأهب لها كيف وتكون جاهز لها عشان ما تفاجأك. طيب تدرب المجتمعات المحلية على زراعة على ممارسة الزراعة الذكية. شنو الزراعة الذكية دي؟ الزراعة الذكية دي إنك أنت تقوم تقول والله يا جماعة نحن دايرين نزرع السنة دي محاصيل تؤدي إلى إنه الناس يحققوا الامن الغذائي بتاعهم باقل يعني
2: مجهود ممكن.
3: ايوه بغل مجهود بما فيه المجهود بتاعهم، مثلا انك انت توفر المويه عشان تسقي، هذه المحاصيل اللي قلنا عليها انها دايره لها فتره بتاعت نمو قصيره دائما. الحاجه الثانيه نتعلم انه نزرع ما يسمى بالري الفيضي، الانهار والخيران الحائمه دي كلها بتمشي في تشرف الفيافي وتتبخر. الناس برضه يعملوا ما يسمى بالسدود ويزرعوها كده. طيب ظهرت الظاهره بتاعت ما يسمى بالزراعه الذكيه اللي هي بسموها الكلايمت سمارت اجريكلتشر. شنو الزراعه الذكيه؟ الزراعه الذكيه هو منهج متكامل للزراعه يهدف اولا الى زياده الانتاجيه وبناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اذا كان ثاني اكسيد الكربون او النيتروجين وغيره. ودي بتعتبر مكسب ثلاثي، حقق الامن الغذائي، تكيف مع المناخ، والتخفيف من اثار ذلك التغير في المناخ. باختصار شديد الزراعه الذكيه مطلوبه والناس حقوا خطها في الخطط بتاعتهم والاستراتيجيات بتاعتهم في الفترة الجاية عشان يدربوا المزارعين على التعامل مع التغيرات المناخية. ما في منص منا إن نحجينا وتتكرر وتكرر، لكن إحنا لابد نكون جاهزين. طيب الحياة دي كلها بتكون من خلال شنو؟ إرشادات باللغات المحلية، بالإذاعات المحلية، بالتلفونات كده عشان الناس يكونوا أوير بإنه في حياة بتحصل ويستفيدوا. وده شغل طبعا شغل ناس الزراعة وشغل ناس الإرشاد الزراعي وشغل الدولة بشكل عام. شكرا يا إبراهيم. يعني احنا قصدنا قصة ما ده ان احنا يعني نقوم نخوف الناس ويقوم يقول والله يا اخي ممكن يجينا مجاعة ولا لا، احنا نكلم الناس جاهزين على انه اذا حصل سيناريو سيء نحن نكون مترتبين او جاهزين له، بدل ما انه يفاجئنا وبعد ذلك نقعد نفتش يا جماعة دارين غاسة من امريكا ولا غاسة من ياتو دولة هنا. لا احنا نكون برانا بلد بخير زي السودان ده، ما المفروض يكون جاي غاز ذاته، يكونوا جاهزين وقادرين يعملوا هناك. كما انا قلت هسي التغيرات المناخيه دي بقت حقيقه، ما في زول بيقدر بعد كده يهرب منها، لكن هنالك وسائل الناس ممكن تقلل يعني الخطوره بتاعتها. فممكن يعني كثير من الدول قدرت تنجح في الحته دي وليه السودان ما ينجح.
2: نعم شكرا لك كثير، نحن شاكرين ونأمل أنه نستضيفك في مرات جاية لأنه ده موضوع يعني يستحق الطرق عليه دائما يعني بشكل مستمر وتكراره وترديده وتناول يعني elements يعني عناصر مختلفة من المشكل بتاع المناخ وآثاره. شكرا لك كثير.
3: شكرا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في قوادم الأيام.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا وحبيكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا أعلن بنك السودان المركزي حزمة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءاته مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
1: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
2: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ اجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه لبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الاجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الاجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه سلامة الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون، قانون بنك السودان، هناك قانون على العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الاجراءات وكذا. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لانه في النهايه لابد ان تكون في رقابه بالنسبه للجهاز المصرفي، تكون في رقابه، وبموجبه كل ما كانت هناك رقابه لصيقه، كل ما كان يعني الاداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات النقديه اللي هي طرحها بنك السودان. فاي اي مخالفه تتعلق ب التنفيذ بهذه السياسات او الخروج عن النصوص الوارده في سياسات بنك السودان، بحق بنك السودان انه يتخذ اجراءات ما تكفل تنفيذ هذه السياسه، يعني وليس في قطاع النقد الاجنبي انما ايضا فيما يتعلق بال عمليات التمويل، فيما يتعلق ب الحفاظ على اموال المودعين، وفيما يتعلق ب اذا كان في اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في اجراءات اتخذها من اجل الحفاظ على السلامه المصرفيه بالنسبه للبنوك وكذا. فنفتكر انه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الاجراءات.
1: برضو السؤال سيد عبد اللطيف، وانت لازم تتحدث لراديو دونغ عبر برنامج حديث اليوم، حول انه هل التزم بنك السودان في هذه الاجراءات بالمعايير القانونيه والاجرائيه الواجبه، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدريج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
2: هي أنا ما عندي معلومة في تفيد بأنه البنك السودان التزم بالإجراءات أو المعايير القانونية، لكن بقول أنه من المفترض أنه يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما ملتزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون سبجكت للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني، وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث، يعني أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا بيكون صدق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقف كبنك مركزي. لكن طبعا إذا كان طبعا التزم بالإجراءات القانونية فهو ده يعني بيعزز مبادئ العدالة والحوكمة، ولابد أنه طبعا كبنك مركزي لابد أنه يعتمد على القانون في إنفاذ الإجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والأفراد يعني. لكن يعني إذا كانت الإجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، أفتكر أنه ما بتكون عندك مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية، يعني نحن قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه ده الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذت وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكمة ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي، وهذا أمر طبيعي مهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان، وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت، والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكده. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم من شغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف، يعني المدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام، يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف، فما قراءتك لهذا الموضوع؟
2: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن التناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن، يعني سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم، فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ على 400 مليون درهم، دي أدت إلى أول حاجة أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في الصرف ده يكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا، وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة من فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة لي المعاني سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت البنك السوداني، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات. يعني فشل السياسات بتكون ناتجة عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، المستوى معدل السيولة، السياسة الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي كذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها وين. دي المحطة قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض

0: مسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مقيمة النزوف في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز.

0: والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة من 12 ساعة ل 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بور السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتي أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
5: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
4: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
6: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
4: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
7: واسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ، إنه الناس حيحصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
4: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
8: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
4: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
9: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوه هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد، ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية للتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردها محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قبلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار التقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح، ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق، إن صدر سيحمل معنى القوى المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل، ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد، أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا في السودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم اللي ما في زول بيقدر ينكرها لنا بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو والانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي نحن حدولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن نعتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة، النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحديها، النين ولا نينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقلها، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن توقع حدوث فيضانات في عدد مناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومة للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد يا جماعة؟ في محاصيل دار لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها. فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الانقاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات أعلاف في رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقة نحن متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعة تحركوا على المنطقة دي أمطار أكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئة في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيرة ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعة المروية نزرع محاصيل غذائية زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفر بدل من مزع محاصيل نقدية زي القطن وكده. طيب وعداد الدولة تكون عندها مقدرة وعندها الرغبة إنه توفر تحويلات نقدية أو خسائم شرائية، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا أو يكون جاهزين للفترة القادمة اللي حتكون جد صعبة. طيب دي نمرة واحد في الزراعة والأمن الغذائي. المياه والبنية التحتية، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الأمطار، إذا كانت حفائر إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على إيه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلد كده هنا عشان البهايم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة المياه الأزرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع علينا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا أنا يعني بعرف إن مثلا في منطقة القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضه الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات لكن يبدو اننا حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا 1 مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبل بكره عشان ما نقعد نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص الشبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الواحدة مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة. في كل محلية، 14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و 140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو أن هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرز يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا زيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي، ما أخرنا يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن إنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة القربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعي. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن السعر ما لاقينهم زاد وما قاعد يرد معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زاد بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح

0: هدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدب وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات. كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد الكوليرا وسوء التغذية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية. وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه.

0: التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة من 12 ساعة ل 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عندها، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاطعة النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بورسودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجة إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية للغاية برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلاً، يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وين تراي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة اللي هدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسرة بدو لأسرة. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسرة كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزة الاساسية. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاعت الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلغى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه دايره تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للشباب الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده, بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرضة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الأرقام. أنا بقول يعني في تقديري
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد، والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطاب، خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
7: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السوداني، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة ولا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نقاط وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمي دارفور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أجل لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
8: كيف يتم ذلك؟
7: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة لأنه توجد أصلاً في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يرغب في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. هذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
8: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا، يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي انت بتتكلم عنه، انه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي، ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
7: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هناك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الرأي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
8: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وإنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو اصدار بيان من مؤسس من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الامن بايقاف الحرب والضغط على الاطراف لايقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
7: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وقامتها سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح التي تشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم مواءمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
8: سمع انتوا
7: بالنسبه لنا
8: انتوا في خطاب اوكي تفضل.
7: بالنسبه لنا المساله واضحه، المصلحه السودانيه التي تتبني على اراده الشعبيه السودانيه يمكن ان تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانيه مع حلول اصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الان البحث من خلال الرباعيه والخماسيه للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
8: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
7: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
8: نعم ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى.
7: تتبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات، وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الكوماسية أو منظومة الكوماسية للأصح.
8: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
7: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية، سواء كانت هي مسنودة بقوائم مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
8: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجة.
7: تسلم وتشكر جزيلا وشكرا للمستمعين.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، ليكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في هذا اللقاء، والذي نتناول فيه المعوقات والتحديات التي تواجه زراعة النخيل بالولاية الشمالية، وذلك مع المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، بجانب الخبير الزراعي والموظف السابق في منظمة الأغذية والزراعة المعروفة بالفاو البروفيسور داود حسين داود. ونبدأ مستمعينا الكرام بحديث من المزارع الحاج عباس المزارع بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، لنسمع منه المعوقات التي تواجه المزارع مزارع النخيل في الولاية الشمالية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. التحية والتجلة لراديو دبنجة صوت السودان المسموع، لكم التحية والتجلة، وأنتم تتابعون وتهتمون بعيد الشمال، ألا وهي حصاد التمر أو حصاد البلح. هذا الحصاد الرئيسي لأهل الشمال، فهم ينتظرونها بشغف وباحتفائية كبيرة منذ يوم 15/9 من كل عام. الناس بتحتفل وتنتظر هذه الموسم وهكذا، يعني العادات والتقاليد بتاع البلح بالذات ما اختفت كثير يعني، بس في بعض نوع من التطور والإناي في وسيلة النقل وكده يعني. قبل الدابة وبالحمير الناس كان بتنقل، وهناي حسي في إحداثيات الفرشات وفي التنقل بالتكاتيك والعربات وهكذا يعني. فهي موسم ينتظرها الجميع. إنتاجية هذا العام يعني أتت أكثر مما كان متوقع، بالذات بعد هطول الأمطار والضرر التي لحقت بالنخيل والتمور، فهي إنتاجية ما فوق الوسط. المتوقع طبعا كان أكبر من كده، ولكن الأمطار والظروف المناخية كانت محيطة هذا العام صعبت علينا كثيرا يعني، فممكن نقول الانتاج قل نوعا ما بسبب الاحداث دي، مع انه البلح كان شايل كويس وكانت في نوع من الاهتمام للمزارعين وشيل كان كبير وناي، ولكن اتلف نوعا ما بسبب هذه الاحداث يعني. هنالك سقوط للاشجار في موسم الخريف والامطار والأتربة والهواء صاخب يعني، النخيل القديمة أو العالية أو الكبيرة دي دائما ما بتكون آيلة للسقوط. بعض النخيل لن تنتج كل عام، إما بسبب الإهمال وإما بسبب العطش وإما بسبب سوء الشيل أساسا يعني، ولكن النخل عادة النخل المهتمة به أو الرويان أو المزقي، فهذه النخيل غالبا هي لا لا لا لا تفوت موسمها، وإن هنالك يكون في تفاوت في الشيل من بين كمية أكبر لكمية أصغر وهكذا، ولكن غالبية النخل إلا عن طريق العطش والنادي بتكون مفوتة وكده. المشاكل والمعوقات التي واجهتنا هي كثيرة والله. أولا مشكلة التسويق، طبعا المشاكل والأحداث الحاصلة في السودان دي ده بيأثر تلقائيا في تسويق التمر يعني، فهي ما بتقدر تمشي على الغريب وما بتقدر تمشي في الأسواق غير مفتوحة، فلذا يعني المزارع بيعاني شديد والله في التسويق. وأيضا إشكالية ارتفاع تكاليف الإنتاج من خيش ومن فرشات ومن أدوات حصاد، فهي والله صعبة على المزارع بالذات في هذه الظروف الصعبة، فتكاليف الخيش عالية جدا صراحة كده يعني. تكلفة الشوال لا من يصل البيت ممكن يكلفك فوق 10,000 جنيه، فهي تكلفة كبيرة بالنسبة للمزارع وكده يعني. فنتمنى انه الناس تعمل حلول والحكومة تساعد نوعا ما، فان شاء الله كل الامور تتذلل بإذن الله تعالى.
6: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل لقائنا.

0: اهلا وسهلا ومرحب بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعي. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:

0: منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
1: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالا والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
1: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلة. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
1: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه.

0: وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
1: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2,000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
2: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتي أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
4: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
3: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
5: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
3: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
6: واسي متوقعين انه خلاص احنا بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حيحصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
3: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
7: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
3: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
8: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا النمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشي، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من 10 البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بيسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالنسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينا في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نقرس منطقة القارة الإفريقية اللي نحن الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة، النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني مستوى الأمطار بدأ الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بزور مقاومه للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد يا زلمه؟ في محاصيل داير لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من النقاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعون يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او قسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلده كده هناي عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه، يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبل بكره عشان ما نقعد نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الاسوا انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعنا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات، وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة. في كل محلية، ال14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو ان هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع انه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائت من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدين لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام، ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إنه نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعه ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، واصيبت امراتان في هجوم مسلح استهدف قافله تجاريه على الطريق الرابط بين منطقه المزروب ومدينه الأبيض بولايه شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال احد شهود العيان لراديو دبنجا ان المسلحين اوقفوا القافله واجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فديه ماليه بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربه قبل ان يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة

0: الأنشطة الزراعية، وأضافت لي راديو دابونغا في هذا الخصوص.
1: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالا والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دابنغا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يحرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
2: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
3: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة والطاقة ما حل، يعني في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار، يعني الناس حق الفطور ما عنده اشتري لا طاقة. كيف المويه في خطوط كثيره، المويه ما بتجي الا بالليل، تكون قاطع النهار كله بموتور ما بتجي الا بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان ان المدينه تشهد ضغوطا معيشيه متزايده نتيجه ارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسيه، واوضحوا ان الكهرباء تنقطع لمده تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب

0: محلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
1: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة هو سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
2: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات إلى جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة لنا عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأم المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني آني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال عيادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غربة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني. البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة بخمسين أو ستين جنيه. نازي والله ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا تفل حاله بكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذاته في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل أنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا، سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما إنه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى جنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك أي مصدر دخل يعني، ال 12 ولا الجنة الواحد انت بتلقاه وين يعني. برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشي بلق يعني، العذاب هنا أول حاجة لا في داية الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة لشنطته أو بالنسبة لحالات الولادة، تعب كثير بل إنه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة، ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر تراهي على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة، أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني، لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل، كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضرب بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي، يعني بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة. يعني نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولنا ما أعرف ذات منذ جينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة، لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع، يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي. يعني هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قريش. برضو أطفال لهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة، يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال قاشين كلهم في سوء التغذية، يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد. يعني برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي يحولوا جاي وجاي جد كده، يعني هو كارثه حقيقه. يعني نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: خطايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم،
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقول لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان يواصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر. يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده يا الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخذ ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع عرفي بده لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
3: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الاخ اسماعيل ياسر على مشاركتك القيمه في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضيه هجره الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانة وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع ل الفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو أنت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه. عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45، الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل. كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتهم التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أننا نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي. زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بهم المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجماعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده، لكن التنفيذ غير. الجماعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجماعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا بالجماعات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن النميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهرت التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية، هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحيه السياسيه بحسن نيه او بسوء نيه بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنه.
1: نعم.
2: على الرغم من ان المؤسسات السياسيه ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، الا انه ابتعاد المؤسسات السياسيه من القطاع التعاوني افضل له بكثير جدا من انه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده أنت كمنظومة سياسية برنامجك اللي أنت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة لبنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس أسس للقانون وفق المبادئ العامة.

كثيرا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027، كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان، وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعي. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق

0: وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تشهد مقيمة النزوف في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يحرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
1: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على رغبتها برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبدأ سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر

0: عندهم الليط والمالحة ومكدادة وكتم، وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
1: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
3: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
2: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
4: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
2: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
5: واسي متوقعين انه خلاص احنا بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حيحصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
2: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
6: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
2: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
7: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض أسامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعانوا مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشي أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد، ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا. لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطق الاستنزاف إلى منطق التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا بالسودان بالذات. طيب التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لينا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بيسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينا في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نقرس منطقة القارة الإفريقية اللي نحن أحد دولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت إن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومه للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد بالتمام؟ في محاصيل داير لها 3 4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطارها اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزرع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على ايه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلده كده هناك عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر ترينينج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة النيل الأزرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نعمل نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر ترينينج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا أنا يعني بعرف إنه مثلا في منطقة القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وقائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معاها البيوت بيشيل معاها الزراعه وهناي، فالناس يعمل حاول يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضه الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فات، حنقول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبال بكره عشان ما نقعد نتنمن نقول نتندم نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات، وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. الآليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. الـ14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محيرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع على أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 600، يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة ولن هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة القربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعه ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، واصيبت امراتان في هجوم مسلح استهدف قافله تجاريه على الطريق الرابط بين منطقه المزروب ومدينه الأبيض بولايه شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال احد شهود العيان لراديو دبنجا ان المسلحين اوقفوا القافله واجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فديه ماليه بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربه قبل ان يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دوانجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالا والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية

0: إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
1: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبنى سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محلات

0: كليات ولاية شمال دارفور. وقال معلمون إن 6000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومقدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
1: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره في 2021. نستضيفه عشان نتحدث على خلفيه التحذير الاطلقته الايجاد من انه في تحولات مناخيه ستؤثر على منطقه القرن الافريقي وفي عده دول منها السودان. مستضيف الأستاذ عبد المنعم الحويرس عشان نسأله إنه الحاصل بالضبط شنو، التحذيرات دي جاية من وين، يعني في ظواهر أو النينيا والنينيا وال يعني الحاجات اللي بيقولها زي الجارغون دي، يعني الأسئلة بتاعت لماذا والمعلومات ذاته بتجي من وين والحلول الآنية والمستقبلية، دي الثلاثة حاجات بشكل محور الحديثة وما حنقاطع كثير. أستاذ عبد المنعم تفضل.
6: اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا يا ابراهيم على هذه الاستضافه. يعني نبقى سعيد جدا جدا انه بتكلم لكم بشكل راتب في اذاعه وراديو دبنجا، وانا سعيد اللي اتكلم لكم عن لماذا الظاهره بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصله دلوقتي في منطقتكم السودان بالذات. طيب، التغيرات المناخيه الحاصله في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهره الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهره اسمها ظاهره أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالنسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، وتأثر في لاتين أمريكا وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة القرن الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. فاللانينا هي المرحلة الباردة من الدورة بتاعت التذبذب المناخي الجنوبي. طيب، تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب إفريقي، جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. وطبعا ده يؤدي إلى أثر اجتماعي وزيادة في معدلات البطالة وسوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء بقلة الناي. الظاهرة الثانية اللي هي برضو بنسميها يعني أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. طيب، تأثير النينو واللانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. طيب لأن إحنا نعرف المنطقة القارة الإفريقية اللي إحنا حدولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي. ليه؟ لأنه إحنا معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، فقدر ما تحصل يعني انخفاض أو قلة في الأمطار أو زيادة في الأمطار نحن نكون متأثرين، وده بالضرورة يؤدي إلى يعني يقول على ما يسمى ب يعني انخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة النينو فيضانات وأمراض، لا نينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. طيب القرن الأفريقي والسودان حدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. طيب نجي للنقطة الثانية يا إبراهيم، الكلام ده نحن بجينا من وين؟ يعني نحن ما بنلقاه في الإذاعة وكده، لا بجينا طبعا لأن السودان مشترك أو عضو في منظمة إيجاد للتنمية اللي أنا كنت شغال فيها يوم من الأيام. في منظمة إيجاد في قسم اسمه مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، بيسميه نحن بنسميه إيكباك اللي هو إيجاد Climate Prediction and Application Center. المركز ده عنده دور مهم جدا جدا في التنبؤات الموسمية وأنظمة الإنذار المبكر. يعني بكلم الناس بقول لهم يا جماعة، وبالمناسبة ما هو شغال براول من هذا، شغال مع منظمة الورد Meteorological Organization منظمة المناخ العالمي، وبيقوموا يخطوا تنبؤات للمناخ. وفي السنوات الأخيرة بقى عندهم مقدرة ممتازة جدا جدا، يكون التنبؤات بتاعتهم قريبة من الحقيقة أو حقيقة تمام. طيب بتعمل شنو؟ بيعملوا رصد للتغيرات المناخية وأهمها ظاهرة النينو والانينا، وبتدعم الزراعة وإدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث، وبساعد المجتمعات والدول على الاستعداد للتحديات المتعلقة بالمناخ. طيب الحاجة الثانية اللي هي تبع برضو ما نظمت ليجاد جسم اسمه منتدى توقعات المناخ للقرن الأفريقي، بيقول له Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum، بيقول له GOHCOF. هذا الجسم بينعقد كل سنتين، وتجده كل المنظمات العالمية والإقليمية ومنظمات الدول بتشارك فيه عشان يتم التنسيق لتجهيز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابعة لمنظمة ليجاد إيكباك، بتعمل الشراكة معنا معنا المنظمة العالمية للإرصاد الجوي. طيب الهدف بتاع الاجتماع كل سنتين ده شنو؟ دي منصة إقليمية تجمع العلماء وصناع القرار والسياسات لتبادل التوقعات المناخية والاستعداد للطوارئ، مناقشة التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي وده أهم حاجة، والصحة والموارد المائية، وضع استراتيجيات تهوب والاستجابة. طيب نجي إبراهيم للحالة بتاعت السودان اليومين ديل اللي هي الناس تكلمنا عنها، إنه السودان وأنا قبل كده تذكروا وأنا كان في اللقاء إبراهيم كان شهر 4 أظن مش كده؟
5: صح، أنت في لقاء سابق تكلمت عن الحاجة دي بالتحديد، وقلت في يعني في استقراءات وتنبؤات بأنه يعني التغيرات المناخية ممكن تأثر على الموسم الزراعي ده.
6: بالضبط. طيب السودان يعني فعلا تأكد إنه إحنا حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. طيب يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. طيب نحن تكلمنا يا جماعة، والله أنا ما عارف، أنا شخصيا حاولت أنه أوصل الرسالة بتاعت الراديو بانجا الفادي للجهات المسؤولة في السودان، لكن يبدو أنه ما نجحت. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم انه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت انه يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. طيب الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومة للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بإذنك؟ في محاصيل دار لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الانقاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه نحن متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطارها اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفر بدل من مزرع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول عليه ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلده كده هناي عشان البهايم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فناس يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضه الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستغلال الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه ودي للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفه، نحاول ان شاء الله ما تكون عندنا نحتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحاله الحاليه الراهنه المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم بيه الليله قبل بكره عشان ما نقعد نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الامن الغذائي. طيب ده الكلام ده كله يعني ما خلاص احنا ما ده حصل السنه دي، لكن السنين الجايه احنا لازم نكون مجهزين بعمل حاجه ما يسمى
5: ايوه اللي هي الحلول بعيده الاجل او بعيده المدى. أيوة.
6: نعم اللي هو الانذار المبكر بيسموه الاير وارنينج، هو الاير وارنينج والتاهب المجتمعي. يعني في اي دول انا شاهدتها كثير في دول افريقيا انه عندهم ما يسمى بجهاز الاير وارنينج اللي هو الانذار المبكر، انت بتكون متعاون مع منظمات زي ايكباك مع جوهكوف، مع برنامج الغذاء، برنامج تغير المناخ العالمي، بيدوك المعلومات يعني ان ادفانس في المقدمه، انك تكون عارف انك اسحبني. اذا عارف ان عندك فيضانات ولا عارف عندك جفاف، تكون متاهب لها كيف وتكون جاهز لها عشان ما تفاجئك. طيب، تدرب المجتمعات المحليه على زراعه، على ممارسه الزراعه الذكيه. شنو الزراعه الذكيه دي؟ الزراعه الذكيه دي انك انت تقوم تقول والله يا جماعه نحن دايرين نزرع السنه دي محاصيل تؤدي الى انه الناس يحققوا الامن الغذائي بتاعهم باقل يعني
7: مجهود ممكن.
6: ايوه، بغل مجهود بما فيه المجهود بتاع مثلا انك انت توفر المويه عشان تسقي. هذه محاصيل، المحاصيل اللي قلنا عليها انها دايره لها فتره بتاعت نمو قصيره. طيب الحاجه الثانيه نتعلم انه نزرع ما يسمى بالري الفيضي، الانهار والخيران الحايمه دي كلها بتمشي في تشرف الفيافي وتتبخر. الناس برضه يعملوا ما ينظمها بالسدود ويزرعوها كده. طيب ظهرت الظاهره بتاعت ما يسمى بالزراعه الذكيه اللي هي بسموها الكلايمت سمارت اجريكلتشر. شنو الزراعه الذكيه؟ الزراعه الذكيه هو منهج متكامل للزراعه يهدف اولا الى زياده الانتاجيه وبناء القدرات على التكيف مع تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اذا كان ثاني اكسيد الكربون او النيتروجين وغيره. ودي بتعتبر مكسب ثلاثي، حقق الامن الغذائي، تكيف مع المناخ، والتخفيف من اثار ذلك التغير في المناخ. باختصار شديد، الزراعه الذكيه مطلوبه والناس حقوا حطها في الخطط بتاعتهم والاستراتيجيات بتاعتهم في الفتره الجايه عشان يدربوا المزارعين على التعامل مع التغيرات المناخيه. ما في منص منا ان نحجينا وتتكرر وتكرر، لكن احنا لابد نكون جاهزين. طيب الحاجات دي كلها بتكون من خلال شنو؟ ارشادات باللغات المحليه، بالاذاعات المحليه، بالتلفونات كده عشان الناس يكونوا اوير بانه في حياة بتحصل ويستفيدوا. وده شغل طبعا شغل ناس الزراعه وشغل ناس الارشاد الزراعي وشغل الدوله بشكل عام. شكرا يا ابراهيم. نحن قسمنا القصه ما ده ان احنا يعني نقوم نخوف الناس ويقوم يقول والله يا اخي ممكن يجينا مجاعه ولا لا. احنا نكلم الناس جاهزين على انه اذا حصل سيناريو سيء نحن نكون مترتبين او جاهزين له، بدل ما انه يفاجئنا وبعد ذاك نقعد نفتش يا جماعه دارين اغاثه من امريكا ولا اغاثه من ياتو دوله هنا. لا، احنا نكون برانا بلد بخير زي السودان ده، ما المفروض يكون جاي اغاثه ذاته، يكونوا جاهزين وقادرين يعملوا هناك. كما انا قلت هسي التغيرات المناخيه ده بقت حقيقه، ما في زول بيقدر بعد كده يهرب منها، لكن هنالك وسائل الناس ممكن تقلل الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الخطوره بتاعتها. فممكن يعني كثير من الدول قدرت تنجح في الحته دي وليها السودان ما ينجح.
5: نعم
6: نعم،
5: شكرا لك كثير، نحن شاكرين ونأمل انه نستضيفك في مرات جايه لانه ده موضوع يعني يستحق الطرق عليه دائما يعني بشكل مستمر وتكراره وترديده وتناول يعني elements يعني عناصر مختلفه من المشكل بتاع المناخ واثاره. شكرا لك كثير.
6: شكرا يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى في قوادم الايام.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف العبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا ذول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وإنتراي تجا فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبدي اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمشوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمشوا مثلا ممكن بورت السودان كزلة لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا نظرا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
3: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الامنيه. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحريه الكافيه بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحريه بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبه للبيت الحركه العاديه الروتينيه يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لانه الوضع عرفي البيت لو ممكن اخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات من النزوح حصل بصورة كثيرة. ده يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
4: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سوداني إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس اي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها امراض نفسيه، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الاخ اسماعيل ياسر على مشاركتك القيمه في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضيه هجره الشباب السوداني.
4: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطافي محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كلبس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كلبس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يحرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.

0: العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
1: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبدا سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
4: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في

0: جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
2: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
1: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
3: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
1: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
4: واسي متوقعين انه خلاص احنا بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حصل لهم نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
1: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
1: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
6: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفضائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد، ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردها محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قبلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتكم السودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، وبالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينو في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال مواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدي إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن نرسل منطقة القارة الإفريقية اللي نحن الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تزدد المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة، النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. القرن الأفريقي والسودان حالدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن توقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعتنا، إن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومة للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بالذمام؟ في محاصيل دار لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها. فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتج عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات علاف، رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقة متوقعون يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعة تحركوا على المنطقة دي أمطار أكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئة في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيرة ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعة المروية نزرع محاصيل غذائية زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزع محاصيل نقدية زي القطن وكده. طيب وعدات الدولة تكون عندها مقدرة وعندها الرغبة إنه توفر تحويلات نقدية أو خسائم شرائية، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا أو يكون جاهزين للفترة القادمة اللي حتكون جد صعبة. طيب دي نمرة واحد في الزراعة والأمن الغذائي. المياه والبنية التحتية، نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الأمطار، إذا كانت حفائر إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على إيه وسائل التخزين الطبيعية إذا كانت تبلد كده هناين عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر ترينينج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة النيل الأزرق ونايل بتجي والرهد والدندر، نعمل نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر ترينينج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا أنا يعني بعرف إن مثلا في منطقة القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمة غذائية للناس. طيب إنشاء حواجز وغائية ضد الفيضانات في المناطق عالية الخطورة، يعني إذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقة الشمالية هناي أما تيجي أمطار كثيرة بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعة وهناي، فناس يعمل حاول يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي وجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني آخر. كويس. إصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الإنتاج الزراعي دي في المناطق الزراعية المروية. طيب الحاجة الثانية ودي للأسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور فان حقولنا ان شاء الله ما تكون عندنا نحتاج لإغاثات، لكن يبدو اننا نحتاج لإغاثات من الدول الثانية. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دولة متلقية للعنات يتكلموا عن المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائية تسد الفجوة المتوقعة في إنتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعة ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم أمن غذائي. نحن نتكلم منظمة اليونيسيف بتوقع أن السودان الأطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنة دي لسوء التغذية من الأطفال حوالي 825 ألف طفل، يعني حوالي تقريبا 1,000,000. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقدية مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم بيه الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصلون يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدولة مفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا، وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، علاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والمأوى والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات، وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرف. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. ال14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو ان هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع انه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدي لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها مفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل السودان، ويصل السودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغارمين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبوس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زاد وما قاعد يرد معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زاد بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يحرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية.

0: محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
1: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
2: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
1: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
3: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممن سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
4: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم،
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي، اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وين تراي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعتك. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فقدر أقوله إنه ممكن حالياً في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعة نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلاً في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلاً ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثل عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبع انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعه التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعه التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعه التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات, بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده يهو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار أنسب, بيقول إنه أنا ممكن أمشي أوروبا أعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الأقل أعيش بوضع أرحم. يعني
3: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهة معكم أنتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده, بالنسبة لي الموضوع ممكن يأخذ أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع عرفي البيت لو ممكن أخرت بر البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعة يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعة الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأن الوضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الهرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواد بتاعت إخامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600 يعني 1800، وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000. ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر يعني جزاهم الله عنا كل خير، إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن أنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس أنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسر معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
4: يتمنى والله من جانب الصحدة يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحدة معدومة تماما. ماشيين قرابة اللي 3 شهور المراكز اللي موجودة على مصطاد مرطاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء، وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة 4 مراكز وزايد مركز كبير في مرطال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في للضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكا ويري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مراكز رائدة علاوة 4 إلى 5 مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة لعدم الدعوة ونتيجة للمنظمات اللي كان بتأم المراكز دي قالوا إنه أقدم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء والله يعني آني كثير جدا يعني على مستوى مرتان هي عادات خاصة ما موجودة أصلا يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني لكن إما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في الصيدليات الموجودة غربة 4 صيدلي ولا وقيلة 5 صيدلي طبعا شغل تجاري يعني والتجاري دي والله الدواء غالي يعني الدواء غالي يعني البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة 3 فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3 تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع معك غرابة ب50 أو 60 جنيه نازي والله ما عنده حتى بتان مويا ما عنده يعني ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وهيموتوا لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجيوا الطفل حاله بكون متأخر بكون فيه سوء تغذية بكون فيه حاجات كثيرة جدا والأسرة كل من الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة أي أقل قدرة ما بيمتلكوا عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ إلى كافي وكده الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن لأنهم ضغط ولأنهم سكري ولأنهم هنا والله ما في جهة برضو بس لأنهم خالص يعني لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات ما بكون موجودة ما بكون متوفر برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني سوء التغذية وعندك الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني جوها شديد لحد ما إنه جانا يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني وتاني حساسيات الجسم تلقى جسم وفيه جروحات أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا والله الناس ما قادرين لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12 فدي أنت ما عندك أي مصدر دخل يعني ال12 ولا الجنة الواحد أنت بتلقاه وين يعني برضو لأمهات اللي في حالة الوضوء كمان تعشب لك يعني العذاب هنا أول حاجة لا في دايت الشنطة عشان يكون عنده موفرات بالنسبة له لشنطته أو نزل حالة الولادة تعب كتير بل إنه بتعبل يعني بس أم بتعبل وبتعبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بيحاولوا بقدر إنتان يعني خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة صاحب العربية ساعد هو بيحتاج لميتين ألف ودي كلها مشاكل من جانب الصحة البواجهنا يعني لأنهم هذا القدر الله خلصوا بالحبل كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات وإذا كان حول المرتال هي قرابة 8000 أسرة لما تضربها بالفردي ماشي معك قرابة 50000 أو 100000 شخصي يعني بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني نحن نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم أقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا ولنا ما أعرف ذاته منذ يجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ده ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء يوفروا برضو لضايات الحبيل ولضايات الثانية ضايات الشنطة يوفروا لهم برضو الأدوات كافية وإن يتأمون بصورة مباشر على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحق بالتعب كده بينتهي يعني هو طويلة ما بعيد هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني لكن في 20 كيلو أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000 50000 هم الأطفال غاشين كلهم في سوء التغذية يعني بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا زي اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
5: راديو دبنجا دبوا جرنجل لبونا ودمهنا قندري يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجناة بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فظائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها وين دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاه محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلة. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية.

0: لفترات تصل إلى 17 ساعة يومياً، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفاً للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده اشتري لا طاقة. كيف الموية؟ في خطوط كثيرة الموية ما بتجي إلا بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بور السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
5: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
4: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
6: هي بمثابة

0: لهذه القيادة عسى ولعل تجد القبول.
1: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
2: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حصل لهم نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
1: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
3: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
1: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
4: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعروض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفضائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعانوا مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوه هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب، أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية للتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القصرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل، وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحة وحجم معاناة المجتمعات التي قابلناها في هذا الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار التقيل. فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح، ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطق الاستنزاف إلى منطق التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل، ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من 10 البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتنا في السودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لينا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو، دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية، بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة القرن الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي: جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو والانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدي إلى أضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن منطقة القارة الإفريقية اللي نحن أحد دولها متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة: النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. القرن الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد انه احنا حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الامطار بدأ، الامطار حتكون اقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي الى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق اخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومه للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد يا زلمه؟ في محاصيل داير لها 3 4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها ما قادرين نوفرها بدلا من مزرع محاصيل نقديه زي القطن كده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجميع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلدو كده هناي عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي البطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وقائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معاها البيوت بيشيل معاها الزراعه وهناي، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضه الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفه، نحاول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه. فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه للعنت، يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابلنا، يعني يسموه ماني فور ورك، يعني زول يجي يشتغل معاك تديه قروش ولا تديهم من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض ده يكون الدور بتاع الدولة تقوم به الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء. فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الامن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، حيث قالت المنسقيه العامه لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مقيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. ال14 محلية في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرز يا جماعة ارتفاع على أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا زيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، ويقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا احنا مدينا 3 رحلات بالباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوينا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام دي ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش، وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا. وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات، أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة؟ وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون. هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكموا بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026، وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان، وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعي. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحالة.

0: الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
1: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل. يعني في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار. يعني الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف؟ الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، بتكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بور السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجة إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية تعتبر تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لحد مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر. يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه لا. يا هو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة. يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة, يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد، نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
3: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب، يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات، في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: Rádio da Manhã.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حقل للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان. ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: مرحبا بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج إذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
1: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
2: والله شوف، هم القصة دي اللي احنا قادرين نتكلم عنها بنرجع ل الفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو أنت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيلد اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد ذلك القانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية. جاب واحد اسمه كامبل، كان بده عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان، أصقع السودان المختلفة من الشرق للغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان. لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا. وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر، نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاول ينظم المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية طوكر، وديها 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
1: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لإيت تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
2: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
1: نعم،
2: لأن التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو داري يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شوف في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
1: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
2: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي، زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية، وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكون الجامعات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات، دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تطراع في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجامعات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجامعات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حميد، وده أقعد كثير جدا في الجامعات التعاونية في السودان.
1: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة، دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذلك جاءت الحركة بتاعت الاستقلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الإنقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على أنقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية، هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
2: وطبعا احنا لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنة.
1: نعم.
2: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصادي دارين يشتغلوا عليه.
1: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
2: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه، هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

0: إلى المستمعين الكرام، كان ذلك هو
1: أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية.
0: فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين، الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر رطب، بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في احنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة انه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من كل شوف غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من المزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايين كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشم القربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026، وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المسألة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاي واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلة. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
6: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة والطاقة ما حل، يعني في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار، يعني الناس حق الفطور ما عندها اشتري لا طاقة. كيف الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجي إلا بالليل، بتكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية

0: أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
1: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أن السعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مبدا سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
2: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بعد الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
4: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
3: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
5: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
3: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
6: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حيصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
3: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
7: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
3: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
8: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: جدد مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا نمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعرض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفظائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى، ولا يمكن أن نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل مرة أخرى. حضرة الرئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوه هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023، وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتي لا يزال إرثها يؤجج رقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات، ولمن يخططونها، ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي، والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية للتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردنا محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور، ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا، بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور. ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحتي وحجم معاناتي المجتمعات التي قبلناها في هذا الأسبوع.
0: ما مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد، وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا، لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دقريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار التقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح، ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوة المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطقة الاستنزاف إلى منطقة التهدئة والاستيعاب، ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتب الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل، ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من ألف خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف دقريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم، وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دقريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة، فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتكم السودان بالذات. طيب، التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لينا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب، في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو. إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب، نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي: جفاف ممتد، انخفاض الأمطار ومستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي أنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب أفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو ولانينا في شرق أفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغادر، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. ليه نحن منطقة القارة الإفريقية اللي نحن أحد دولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي؟ ليه؟ لأنه نحن معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليهم. الخلاصة: النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. الغرب الأفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولا نينا. ليه؟ بتجينا يعني موسم الأمطار بدأ، الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن نتوقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك، فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعت أن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مغاومه للجفاف والفيضانات على المزارع المزارعين في المناطق المعرضه للخطر. يعني شنو بقصد يا زلمه؟ في محاصيل دايره لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيره العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس اذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتجها عشان ناكلها. طيب دعم الثروه الحيوانيه، مخزونات اعلاف، رعايه بيطريه واعاده توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقه نحن متوقعين يكون فيها جفاف، نقول لهم والله يا جماعه تحركوا على المنطقه دي امطار اكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الانتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئه في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيره ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعه المرويه نزرع محاصيل غذائيه زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفرها بدلا من مزرع محاصيل نقديه زي القطن وكده. طيب وعدات الدوله تكون عندها مقدره وعندها الرغبه انه توفر تحويلات نقديه او خسائم شرائيه، يعني راشنين تدي الناس ناس زيت وناس ناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا او يكون جاهزين للفتره القادمه اللي حتكون جد صعبه. طيب دي نمره واحد في الزراعه والامن الغذائي. المياه والبنيه التحتيه، نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الامطار، اذا كانت حفائر اذا كانت مثلا نعمل لنا بقول على ايه وسائل التخزين الطبيعيه اذا كانت تبلدو كده هناك عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فتره الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الانهار الموسميه في دارفور في كردفان في منطقه النيل الازرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع علينا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر لما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي بيطيق هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فالناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي يوجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه وديها للاسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه درفه، نحاول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات لكن يبدو ان نحتاج لاغاثات من الدول الثانيه، فالناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم النيوتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل، يعني حوالي تقريبا 1 مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابل يعني يسموه money for work، يعني زول يجي يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحالة الحالية الراهنة المفروض دي يكون الدور بتاع الدولة تقوم بيه الليلة قبال بكرة عشان ما نقعد نتندم نقول والله يا جماعة يا ريتنا لو عملنا، لأنه نحن من قدمنا الإنذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجة، وهسي متوقعين إنه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت إنه يتحقق السيناريو الأسوأ إنه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدولة مفروض تكون جاهزة عشان تجهز الحياة دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الأمن الغذائي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم، حيث قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحصبة والإسهال الحاد والكوليرا وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية. كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك، يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوضع الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء، وإعادة بناء النظام الصحي وضمان أصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها حرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
0: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فلنستمع لها.
5: مرحب بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الوحدي مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت بالإضافة لحشاشة في كل محلية. ال14 محلية في كل محلية مقدم لها 70 محرات كوريت و140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرز يا جماعة ارتفاع على أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيدلنا زيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بنعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على الإنبات نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج، وبيقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية، وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: استمعوا راديو تبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. فإلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمل للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمل حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000 كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، ديل كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني نحن الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده ما أخرنا، يعني إنه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن إنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح إنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبساط ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم، معبر المصري الليبي، وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها ومفوضية اللاجئين؟
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز ثلاثة أيام، وهذا كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بندعان مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعامل مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر، ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبية اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش على عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا، بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المنحى. والدليل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة. الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبي. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المسألة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
6: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف؟ المويه في خطوط كثيرة، المويه بتجلى بالليل.

0: الموتور منطقة اللي بال...
1: وفي بورت السودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
2: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
1: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
3: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتي أكثر من 6,000 تلميذ وتلميذة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28,000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل

0: والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
1: شكرا لإذاعة بتاعت دبنجا للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
0: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
1: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان، يعني الموضوع تو ديفيكلت.
0: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
1: ايوه، بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته، حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حالياً في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه، بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كزلة اللي هدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسرة بدو لأسرة. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسرة كلها، يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده، او بيكون هو الركيزة الاساسية. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا، صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني، يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاعت الجامعات وكده كان واصلوا يهو أونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط، مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قراية وكده. ليه؟ لأنه ممكن بيشتغل شغلة فبلغى نفسه بعد فترة من الزمن بس تعمل شوية قروش وحسوا منك انك انت شوية داير تتقدم، بمعنى انت في خطر ده من الآخر، يعني تحت اي لحظة ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل ليك الموضوع ده. فأنا شايف في تقديري، لأنه أنا مثلا أنا بشوف الوضع في المكان اللي أنا كنت جاي فيه مثلا في الاتجاهات بتاع دارفور وكده، لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات، بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار أنسب، بيقول إنه أنا ممكن أمشي أوروبا أعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الأقل أعيش بوضع أرحم. يعني
0: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهة معكم أنتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
1: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده، بالنسبة لي الموضوع ممكن يأخذ أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة، يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوعها ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات او يعني واحد قاعد مع اهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجه للضغط ده قاعد نتيجه للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبيه البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم اما يعني يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو أن نعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
0: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
1: شكرا جزيلا.
0: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
2: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه. فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
2: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
2: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
2: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
0: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
2: أشكرك.
0: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. تقدمت في بحر الأسبوع الماضي كل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بخطاب إلى الخماسية. الخماسية هي الآلية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة بالإيجاد. والآلية معنية بالتوسط وجمع الأطراف السودانية للتوافق على تكوين لجان تحضيرية لإجراء وإدارة عملية حوار سياسي ينهي الحرب الدائرة في السودان. هذا الخطاب شمل رؤية من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، أهمها تطرق إلى الوضع الدستوري في البلاد. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخطاب المرسل من هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات للخماسية، نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ الصادق علي حسن المحامي، هو قيادي في هيئة محامي دارفور وفي نفس الوقت الرئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، نعرف منه مزيد من التفاصيل. مرحبا بك أستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات والقيادي بهيئة محامي دارفور. أستاذ الصادق، في اليومين الفاتوا أرسلت من الهيئة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات خطاب مرسل للخماسية المكونة من الإيجاد، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والفاعلة في البحث عن حل الأزمة السودانية. أرسلتم خطابكم فيه رؤية، فيه مقترحات عشان تعزز العملية السياسية وإنجاح الجهود الوساطة. عايزينك تسلط لنا الضوء على أهم ما وجهتوه أو ما سطرته في الخطاب فيما يخص تعزيز للعملية السياسية وإنجاح جهود الوساطة. تفضل.
10: تسلم. هو في الحقيقة يا دوب إحنا شرعنا في إرسال الخطابات ده للجهات المذكورة، وبالفعل بعثنا بالخطاب الأول لجامعة الدول العربية وممثلة السيد زيد الصبان. دواعي إرسال هذه الخطابات بتتمثل في الآتي: لا توجد رؤية واضحة للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السودانية، سواء كان ممثلة في مجموعة الرباعية أو ما قبل ممثلة في الخماسية أو الوساطة السابقة. كل الوساطات بشأن الأزمة السودانية هي تنطلق من يعني عدم بناء مسائل مبنية على أسس مخططة لها بشكل ممنهج، وبالتالي يعني الأزمة السودانية دخلت في حالة بتاع السيولة. في اعتقادنا المجتمع الدولي في أزمة، هو لا يتبصر أمره بشأن معالجة الأزمة السودانية. من وقت لآخر، من فينا لأخرى، يأتي بمساعي تجميع نخب وطرح مشروعات حلول غير واضحة بالنسبة لنا على الأقل. لذلك في ظل هذا الوضع اللي هو يعني ما بيتبني عليه تصورات واضحة، نحن في المجموعة السودانية وهيئة محمد دافور وضعنا تصورات واضحة لمشروعات حلول، لأنه لا نعتقد أنه مشروعات الاجتماعات ومقابلات النخب دي ممكن تفضي لأي حلول تتبني عليها نتائج تفضي لمعالجات حقيقية. هذا هو المنطلق. تضمنت الرؤية يعني توصيف للأزمة، ما هي الأزمة، الوضع الحالي، دور الوساطة والقصور. في ظننا أن الوساطة الآن تعاني مشكلات عديدة وقصور في منهجية التعاطي مع الأزمة نفسها وفي اختيار الممثلين. تقوم الوساطات سواء كان ممثلة في الخماسية وما قبلها رباعية والوساطات السابقة بتجميع النخب. نخب أدمنت اللقاءات مع الوسط الدوليين. هؤلاء النخب لا يمتلكون رؤى واضحة بشأن معالجات الأزمة، بل هم في حالة تكرار وإنتاج لعملية اجتماعات متواصلة. نفس هؤلاء النخب اجتمعوا في كل بلدان العالم المعنية بالأزمة، اجتمعوا في باريس، اجتمعوا في جنيف، اجتمعوا في أديس أبابا، يجتمعون في أوسلو، يجتمعون في العديد من الدول، ولكن لا توجد حتى الآن أي رؤى ناضجة أو حلول. قد تكون هذه اللقاءات لقاءات من أي لقاءات. في ظننا أن المجتمع الدولي يسعى ليتبنى مجموعة من النخب السودانية كما كان الحال في السابق لتقديمهم في ظل هذه الظروف كفاعلين وطنيين لقيادة الدولة السودانية في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد هذه من الأخطاء الاستراتيجية التي سترتكبها المجتمع الدولي. تجربة قحط وتجربة الصمود تجارب تجاوزها الزمن، وهي نفسها صار جزء أساسي من الأزمة السودانية الحالية. هنالك ضرورة لإنتاج عملية حقيقية تقوم على مشاركات للقواعد ممثلة في الفاعلين الحقيقيين داخل السورة.
11: كيف يتم ذلك؟
10: هناك فيها تصورات حول منهجية بناء العمل القاعدي. هنالك فاعلون يعني وطنيون يتواجدون داخل السودان لهم يعني مساهمات واضحة. نحن لا نتحدث عن عملية خيالية باعتبار أنه يتم تجميع كل أهل السودان في مائدة واحدة للحديث عن الشأن الوطني، ولكن هنالك مجموعات تمثل قوى الثورة. قوى الثورة هي التي أنتجت الحلول ووضعت أسس الحل، ولديها مسلمات تتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد. مسألة استعادة الحياة الدستورية للبلاد لدينا تصور لهذه الاستعادة، لأنه توجد أصلا في البلاد منصة تأسست عليها الدولة السودانية، هي منصة التأسيس لعام 1955. هذه المنصة هي منصة مؤقتة لا تمنع أو تحول لأي عمل ممكن أن يتم من خلال هذه المنصة، سواء كان حتى تقرير المصير والطوعي لمن يوقف في ذلك. هذه المنصة تتحدث عن ضرورة الدعوة لتنظيم جمعية تأسيسية تنتخب، تنظيم عملية انتخابية لجمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان. هذه الجمعية تناط بها عملية وضع الدستور الدائم للبلاد. بالنسبة لنا المطلوب الآن كيفية بناء الحكومة المؤقتة أو السلطات المؤقتة أو السلطات التسييرية للسد أو شكل مرحلة الفراغ السياسي. وهذه في تقديرنا يتم عن طريق الجهات الإدارية اللي هي أصلا استبعدت من دولاب الدولة، إضافة إلى الضباط الذين أبعدوا وهم يمثلون جزء من قوى الثورة التي أنتجت ثورة ديسمبر المجيدة.
11: نعم أستاذ الصادق، واضح. ولكن يعني في خطابكم هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ ما هي كل الوساطات دي بترمي لإيقاف الحرب أولا. يعني هل تناولتم كيفية إيقاف الحرب؟ أنا اطلعت على الخطاب وشايف في عناوين باردة مثل المسؤولية الدولية تجاه السودان، ومثل الالتزام بمبدأ ملكية السودانيين للعملية السياسية. هي دي كلها يعني بترمي اللي في الإطار اللي أنت بتتكلم عنه، إنه يعني لابد من جهات تمثل السودانيين تمثيل حقيقي. ولكن يظل العقدة هي كيفية إيقاف الحرب. هل لديكم رؤية في كيفية إيقاف الحرب الآن؟
10: مسألة إيقاف الحرب لا تحتاج إلى جهد، يعني هي عملية يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي إذا كان جادا وفقا لأسس سيتم يعني الحديث عنه لاحقا مع يعني الجهات المعنية. شرعنا في يعني طلب مقابلات مع الجهات المعنية اللي هي يعني بتمثل يعني دول الكوماسية، كما أن الهيئة بصدد ابتعاث وفد من أعضائها الهيئة والمجموعة إلى الولايات المتحدة لمقابلة أعضاء الكونغرس وأعضاء النواب وإدارة نقاشات مع الفاعلين بالولايات المتحدة وأيضا بالأمم المتحدة. هذه إن شاء الله مخطط له في شهر أكتوبر القادم. بالنسبة لوقف الحرب، وقف الحرب عملية إجرائية لا تحتاج إلى كل هذه يعني الأحاديث وكل هذه الاجتماعات. يمكن لآلية دولية ممثلة في الأمم المتحدة من خلال الميثاق أن تصدر قرار بوقف الحرب وأن تلزم الأطراف بوقفه. يعني هذه من المسائل التي لا تحتاج إلى جهد عناء، ولكن هنالك مصالح دولية مرتبطة بالدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي قد يهول دون ذلك. بالنسبة لنا كأصحاب مصلحة وكسودانيين معنيين بوقف الحرب، يفترض أو ساعونا في إطلاق عملية يعني عملية مدنية من خلال تجميع أكبر قطاعات عريضة من المجتمع المدني السوداني وممارسة الضغوط على الفاعلين الدوليين عبر الراعي العام الدولي اللي هو ممكن يحدث في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقف الحرب الآن يتم لارتباطه بمصالح الدول الرباعية والخماسية ولمصالح دولية تمتد إلى مجلس الأمن، وليست هنالك جدية الآن في وقف الحرب. أما مسألة الحرب كواقع فعل يعني مادي يمكن أن يحدث متى تبين للأطراف الدولية أن هنالك مصلحة في وقف الحرب، وهذه المصلحة باتت واضحة لأن الأزمة السودانية سينتقل إلى مرحلة الأزمة اللي هي هتمتد لتمس الأمن والسلم الدولي.
11: نعم أستاذ الصادق، الخماسية بتكوينها هي يعني بدون كل المؤسسات الدولية الآن يعني الفاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وفي الرباعية بتضم يعني أربع دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ومنها السعودية ومنها مصر والإمارات. يعني وأنت بتقول إنه إيقاف الحرب ممكن يكون بإجراء من داخل المؤسسات الدولية، هل في إشكال في عدم وضوح بين الرباعية والخماسية؟ وهل الخماسية هي ذاتها كمؤسسات دولية يعني غير قادرة على طرح هذا الحل اللي أنت بتتكلم عنه اللي هو إصدار بيان من المؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن بإيقاف الحرب والضغط على الأطراف لإيقافها؟ يعني بالبساطة دي شنو البعيق المسألة دي؟ شنو
10: البعيق؟ المصالح داخل المنظومة بتاعت الوساطة نفسها. هنالك مصالح لم تتم وأمتها، سواء كانت بالنسبة لمصالح الدول المشكلة للرباعية أو المصالح اللي بتشكل الدول النافذة في الخماسية. الخماسية هي عبارة عن منظومات دولية وداخلها عبارة عن مصالح للدول النافذة. هذه المصالح ما لم تتم موائمتها، الدول المعنية اللي هي أصحاب مصالح مباشرة سواء كانت حول يعني الجوار السوداني أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى على مستوى أوروبا، لن تكون يعني متحمسة لأي يعني حلول يمكن أن تتم ما لم تراعى هذه المصالح.
11: سمع انتو
10: بالنسبة لنا
11: انتو في خطاب في
10: أكمل.
11: خطاب اوكي تفضل.
10: بالنسبة لنا المسألة واضحة، المصلحة السودانية التي تبني على إرادة الشعبية السودانية يمكن أن تفرض الحلول لتتوائم الحلول السودانية مع الحلول حلول أصحاب المصالح. للعكس، ما يحدث الآن البحث من خلال الرباعية والخماسية للحلول من خلال مواءمة مصالح أصحاب المصالح أولا بالمصلحة السودانية، وهنا يكمن الخطأ الجسيم.
11: سمع أستاذ صادق، يعني لو سألتك ونحن في خواتيم اللقاء ده، يعني ممكن تلخص لنا كل ما قدمته من نصائح في خطابكم الموجه للخماسية عن طريق السكرتير؟
10: نحن الآن لا نتحدث عن نصائح، نتحدث عن رؤى واضحة، يعني شرعنا في تقديمها لسكرتارية الخماسية في أديس أبابا، ومن بعد سيتم لقاءات مع كل أعضاء الخماسية.
11: نعم، ممكن تدينا تلخيص لهذه الرؤى؟
10: تبني على يعني تصورنا للحل، حديثنا عن القصور والإخفاقات وما هو مطلوب. فيما هو مطلوب يمكن بعد ذلك لاحقا الحديث بشكل مفصل عند لقائنا يعني ممثلي دول الخماسية أو منظومة الخماسية للأصح.
11: هل أنتم متفائلون من هذه الخطوة إنها ممكن أن تكون لها نتائج إيجابية في مسار حل الأزمة السودانية؟
10: أي مشاكل لابد في منتهى أن تكون هنالك حلول، سواء كان حلول تفاوضية أو بتدخل، يعني بتدخل بقوة عسكرية، سواء كانت هي مسنودة بقرار مجلس الأمن أو خلافه. مساعينا لن تنقطع على الإطلاق، وستستمر، سواء أتت الحلول عن طريق الحلول السلمية التفاوضية كما يعني ينبني أو تنبني مساعينا، أو أتت الحلول بالتدخل. في كل الأحوال لا بد أن تكون هنالك حلول، وهذا ما يعني نتطلع إليه كمجموعة وكهيئة محامي دافو.
11: شكرا أستاذ الصادق علي حسن المحامي، كنت معنا في راديو دبنجا.
10: تسلم وتشكر جزيلا، وشكرا للمستمعين.
11: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ الصادق علي حسن المحامي، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، اللي كان معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر. ليكم مني أطيب التحايا.
12: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
13: بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعملية نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشم القربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المسألة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطار في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يردوا معاه محلاي، واقفين شركة الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مقيمة النزوف في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبدالله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرئة الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسرى. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع تيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
6: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عنده، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجلى بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلاة ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
7: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات المياه متوفرة، خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا نسير 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على رغبة برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلة رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن

0: عملية تعليمية ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
1: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 16 من شهر 7 سنة 2026، وتتابعون فيها: نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور.
3: أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر.
2: مناشدة إلى قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريز.
4: هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول.
2: الإيجاد تحذر من حدوث جفاف وفيضانات قد تؤثر على السودان.
5: واسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحلة بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ، انه الناس حصلون نقص كبير جدا جدا في الغذاء.
2: الأزمات الإنسانية والصحية تعرض حياة آلاف الأسر بمعسكرات النزوح للخطر.
6: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاخمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا.
2: تدشين الموسم الزراعي في ولاية غرب كردفان والتحديات التي تواجه نجاحه.
7: نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من مجلس الأمن، حيث قدمت يوم أمس نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم إحاطة حول الوضع في دارفور، وإليكم جانب من حديثها أمام مجلس الأمن.
1: الأبيض، سمعنا هذا بالفعل، هذا النمط وجرائم أخرى شنيعة ستحدث هناك. وكما ورد في تقرير المعرض على المجلس، مكتب المدعي يعمل مع مكتب المفاوض السامي لحقوق الإنسان في الرأي المشترك، والذي يفيد بأن الجرائم الدولية الأخطر ربما قد تحدث في الأبيض. لا يسعنا أن نقول أننا لم نكن نعلم، ولا يمكن أن نقول أن هذا لم يكن متوقعا. فعلى المجلس وكل الدول أن تتحرك الآن لمنع وقوع المزيد من الفضائع، ولتحمل المسؤولية، ولضمان أن من يحتمل أن يعاني مرة أخرى مما قد يحدث سيحصلون على الحماية. يجب ألا نتخاذل ونتوانى في النهوض بهذا الأدب الأخلاقي. لا يمكن أن نتحمل الجنين مرة أخرى.

0: نتحمل الوضع الذي حدث في الفاشل المرة أخرى. حضرة رئيس أصحاب السعادة، إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023 وللجرائم التاريخية التي بدأت منذ أكثر من عقدين من الزمن والتي لا يزال إرثها يؤجج إراقة الدماء التي لازلنا نشهدها اليوم. القشيب أكدت لهم كما ذكرت في تقرير اليوم أن المكتب اتخذ خطوة مهمة في تحقيقاته في الأشهر الأخيرة في هذه القضية، بما في ذلك بما يشمل إجراء مقابلات مع شهود أساسيين، مما مكن المكتب من الربط بين الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخرا بمرتكبها. ولكن بالطبع قواعد المحكمة تقيدني فيما يمكن أن أقوله بخصوص كل طلب لتوقيف أي شخص، لذا لابد أن يفهم ما أقول في هذا السياق. التقرير الذي قدمه مكتبي للمكتب يجب أن يفهم من نفس المنطلق، ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع عن بعد ويتوقعون أنه بإمكانهم الاستفادة من الإفلات من العقاب. أخطأتم، فمكتبنا توفرت لديه أدلة دامغة تمكننا من محاسبة المساهمين في هذه الهجمات من كبار المسؤولين. التحقيقات التي جرت في الفترة المشمولة بالتقرير أكدت أيضا الأدلة القانونية التي أوردناها في التقرير الماضي والتي تفيد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجنينة وفي الفاشر. وكما شرحت لمن التقيت بهم، هذه التطورات تعكس الاستراتيجية المحددة التي بدأها المكتب لضمان أن النتائج القضائية لتحقيقاتنا تعكس عن حق عمليات الاضطهاد والنزوح واسع النطاق الذي عاناه غير العرب والدارفوريون الآخرون. هذه الاستراتيجية تكفل أن قصص من عانوا العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وأشكال العنف الجنسية الأخرى سترد بالكامل في تحقيقاتنا. هذه التحقيقات واجهت تحديات هائلة، مواردها محدودة، لم نتمكن من الوصول لأرض دارفور ولم نلتقي بشهود في أماكن أخرى، وحماية الشهود أمر أساسي هنا. ويجب أن أحدثكم بصدق أيها المجلس أن الإجراءات القسرية المتخذة بحق المحكمة تؤثر على أعمالنا بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع في دارفور، ولكني على يقين أنه رغم هذه العراقيل وعلى أساس ما توفر لنا من مواد هائلة، منها أكثر من 130 مقابلة مع ضحايا والصور بالأقمار الصناعية والأدلة الإثباتية والمواد السمعية البصرية الأخرى والمواد الرقمية، كلها تكشف فداحتي وحجم معاناتي المجتمعات التي قبلناها في هذا الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث دعا مساعد رئيس حزب الأمة القومي عروة الصادق إسماعيل في خطاب مفتوح يوم الثلاثاء قيادة قوات الدعم السريع ورئاسة المجلس الرئاسي وقيادة حكومة السلام إلى إصدار عفو عام وشامل عن المدنيين المحتجزين في سجن دقريس، مع توسيع نطاق القرار ليشمل العسكريين من ذوي الرتب غير العليا، باعتبار ذلك خطوة من شأنها دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. مزيد من التفاصيل في حديث إلى جولة السودان اليوم من الأستاذ عروة الصادق.
2: كانت رسالتي لرئاسة المجلس الرئاسي ورئيس وزراء ووزراء وقيادة حكومة التأسيس وجميع القائمين على الأمر هي بمثابة صرخة لهذه القيادة، عسى ولعل تجد القبول. وفيها خاطبت السيد القائد العام لقوات الدعم السريع وقيادة قيادته للمجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء، وأخبرتهم أن هذه المخاطبة تخرج في مقام المسؤولية الوطنية وتستند إلى واجب الشرع ونداء الضمير ومقتضى السياسة الرشيدة التي تزن المكاسب بميزان الأسر البعيد. وتقرأ هذه اللحظة الحرب بعين تتجاوز الميدان إلى معنى الدولة، وتفهم أن القيمة العليا في كل مشروع حكم تكمن في صون الإنسان وحراسة الكرامة وفتح الأبواب أمام تسوية تعلي شأن الرحمة والعدل معا. لأن ملف المدنيين الأسرى في سجن دجريس صار امتحانا سياسيا وأخلاقيا من العيار الثقيل، فالقضية تتصل بصورة السلطة في وجدان الناس، وتتصل كذلك بمآلات الحرب وبالسردية التي ستبقى في ذاكرة الأجيال عن هذه المرحلة القاسية من تاريخ السودان. القيادة التي تريد أن تؤسس لسلام محترم وتبحث عن سند شعبي واسع تحتاج إلى قرار يسبق الضغوط ويرتفع فوق الانفعال ويخاطب جوهر المسألة من مدخل الحكمة والإنصاف. العفو العام عن المدنيين الأسرى يمثل خطوة ذات دلالة كبرى، لأنه يبعث برسالة مؤداها أن مشروع السلام مشروع يتسع للصفح ويتجه نحو ترميم الجراح ويملك الشجاعة الأخلاقية التي تفرق بين مقتضيات الحرب ومقتضيات بناء المستقبل. ذلك القرار الذي أطلبه مشفوعا برجاء صادق إن صدر سيحمل معنى القوى المنضبطة ومعنى الثقة في النفس ومعنى الانتقال من منطق الاستنزاف إلى منطق التهدئة والاستيعاب. ويمتد هذا النداء ليشمل العسكريين الذين لا يحملون الرتبة الرفيعة ممن دفعتهم الأقدار إلى خطوط النار دون أن يكونوا أصحاب قرار في إشعالها أو توسيعها. كذلك هؤلاء جديرون بأن تشملهم مظلة العفو العام، لأن كثيرا من أبناء هذا الشعب حملتهم البنية المختلة للدولة إلى مواقع لم يختاروها بكامل إرادتهم، ثم وجدوا أنفسهم أسرى في دورة عنف أكلت من أعمار السودان رزقهم وأمنهم ما أكلت. وإن إدخال هذه الفئة ضمن قرار العفو يمنح الرسالة بعدها الوطني الكامل ويعزز فرصة التهدئة المجتمعية ويقطع الطريق أمام دوائر الثأر والانتقام. إن التاريخ يفتح صفحاته الكبرى أمام القيادات التي تعرف موضع الحسم وموضع السماحة، وقد تمر على الأمم لحظات يصبح فيها قرار واحد أرفع من 1000 خطاب وأبلغ من عشرات البيانات وأقوى أثرا من جولات طويلة في ممرات السياسة. واليوم يقف ملف ديغريس في هذا المقام بالضبط، مقام القرار الذي يثبت أن السلام إرادة وأن الرحمة سياسة وأن بناء الشرعية يبدأ من احترام الإنسان. ومن الحكمة أن يقترن قرار العفو بإجراءات تنفيذية واضحة تشمل الإطلاق الفوري وتأمين السلامة الجسدية والنفسية للمفرج عنهم وتمكينهم من التواصل والوصول إلى أسرهم وفتح باب المتابعة الإنسانية والقانونية حتى يظهر القرار في صورة متماسكة تليق بقيمته وتؤكد جديته وتمنع أي التباس في تنفيذه. إن السودان يئن تحت وطأة الدم والفقد والتشظي، والناس يترقبون من أصحاب القرار بارقة ترجح كفة الرجاء على كفة المرارة. ومن هنا فإن إصدار عفو عام يشمل المدنيين الأسرى في سجن دجريس وغيره من السجون، يشمل كذلك العسكريين من ذوي الرتب الدنيا غير الرفيعة، سيعيد مبادرة مؤسسة لمرحلة جديدة عنوانها تخفيف الآلام المجتمع وفتح مسار الثقة وتقديم نموذج يرسخ أن السلام يصنعه أصحاب البصيرة الواسعة والقلوب الكبيرة. فلتكن هذه الخطوة فاتحة خير وعلامة رشد وموقفا يكتب في صحيفة المسؤولية الوطنية بحروف جلية، ذلك أجدى للسودان وأكرم للناس وأبقى في ميزان التاريخ. وما دفعني لهذه المناشدة عشمي الذي لم ينقطع في باب لم يوصد عله يفتح للسلام، والله ولي التوفيق.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا والمعروفة بالإيجاد أطلقت تحذيرات من تقلبات مناخية قاسية قد تضرب منطقة القرن الأفريقي، تؤدي إلى تعرض أجزاء واسعة من المنطقة لموجات جفاف غير مسبوق ونقص حاد في الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة. في الفقرة القادمة الأستاذ عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة الاتحادية في ظل حكومة الثورة يتحدث إلى الجولة حول ما يجب فعله كتحوط بناء على هذه التنمية التحذيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا سعيد اللي أتكلم لكم عن لماذا الظاهرة بتاعت الجفاف والفيضانات الحاصلة دلوقتي في منطقتكم السودان بالذات. طيب التغيرات المناخية الحاصلة في العالم ما في زول بيقدر ينكرها لنا، بقت ظاهرة الناس لازم يتعاملوا معها. طيب في ظاهرة اسمها ظاهرة أو دورة اسمها دورة التذبذب المناخي بسموها إنسو دي بتنتج منها ظاهرتين، ظاهرة اسمها لانينا وظاهرة أخرى اسمها النينو. الظاهرتين دي عندهم يعني ظاهرتين مناختين متعاكستين فينا، واحدة بتؤدي إلى برودة وفيضان والثانية تؤدي إلى سخانة أو سخونة وجفاف. طيب نديكم عن اللانينا أول شيء، هي دي المرحلة الباردة في الدورة المناخية. بالمناسبة هي غالبا تأتي من منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي، وتأثر في أستراليا وكثير من دول آسيا ومنطقة الغرب الإفريقي ويعني شرق إفريقيا. تأثير اللانينا في شرق إفريقيا والغرب الإفريقي: جفاف ممتد، انخفاض الأمطار أو مستوى الأمطار في مواسم الزراعة الأساسية مما يؤدي إلى فشل المحاصيل ونقص المراعي للمواشي واعتماد أكبر للمواطنين على المساعدات الإنسانية. الظاهرة الثانية اللي هي برضو أحد النتائج لدورة المناخية اسمها التذبذب الجنوبي إنسو، اسمها ظاهرة النينو. وظاهرة النينو برضو بتأثر في جنوب إفريقيا وبتأثر وتؤدي ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادي والهندي، بالتالي تؤدي إلى زيادة في الجفاف والفيضانات. تأثير النينو واللانينو في شرق إفريقيا يعني حاجات تلقاها متناقضة، زيادة في الأمطار بشكل غير اعتيادي خلال المواسم الشتاء عندنا أكتوبر ديسمبر مارس، وزيادة ويكون الجفاف في شهر مارس ومايو ويونيو وغدا، وبتحصل برضو فيضانات كثيرة ومؤدية لأضرار في المحاصيل الزراعية ونفوغ الماشية ونزوح السكان وكده. لأن إحنا نقرس منطقة القارة الإفريقية اللي إحنا الدولة متأثرة كثير بظاهرة الإنسو دي اللي هي تذبذب المناخي. ليه؟ لأنه إحنا معتمد بشكل كبير جدا جدا على الزراعة المطرية، وده بالضرورة يؤدي إلى ما يسمى بانخفاض في الأمن الغذائي أو ارتفاع في إمكانية الحصول عليه. الخلاصة: النينو فيضانات وأمراض، لانينا جفاف ومجاعة، يعني الاثنين جايبات بحاجة سلبية جدا جدا. القرن الإفريقي والسودان أحد الدول لازم يكونوا جاهزين لمثل هذه الظاهرة أصبحت متكررة، ويجعل يعني الناس يكونوا جاهزين بالتخطيط الزراعي والإغاثي عند الضرورة القصوى. السودان فعلا تأكد أنه نحن حنواجه ظاهرة بتاعت مش يعني لانينا بحدية، النينو ولانينا. ليه؟ بتجينا يعني مستوى الأمطار بدأ الأمطار حتكون أقل، وللأسف الشديد على شهر 12 و11 واحد ممكن تجينا فيضانات وقد تؤدي إلى غرق المحاصيل اللي قامت يا دوبك. يعني نحن توقع حدوث فيضانات في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى. وتأكيدا لذلك فقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي نداءات استباقية مؤكدين على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأمن الغذائي وسبل كسب العيش. فنحن محتاجين يعني هسي ما فات حاجة، بالرغم أنه الموسم الزراعي المفروض هسي نحن نكون في العين الثالثة، فدائرين نكون نحن برضو نقدر نعمل حاجة عشان نتجنب الكوارث بتاعتنا، إن يكون عندنا مجاعة ولا محتاجين لإغاثات. الدولة الليلة قبل بكرة تقوم بتوزيع بذور مقاومة للجفاف والفيضانات على المزارعين في المناطق المعرضة للخطر. يعني شنو بقصد بإذن؟ في محاصيل دايرة لها 3-4 شهور عشان تنمو وتطلع المحصول بتاعها، في محاصيل عينات قصيرة العمر يعني في خلال شهرين بتجيب لك المنتج بتاعها، فدي الناس إذا لحقوا وفروها بتقلل كثير جدا جدا من الغاب في المحاصيل نحن متوقعين ننتج عشان ناكلها. طيب دعم الثروة الحيوانية، مخزونات أعلاف، رعاية بيطرية وإعادة توطين. يعني الناس يقولون مثلا منطقة متوقعون يكون فيها جفاف، نقول لهم والله جاي تحركوا على المنطقة دي أمطار أكثر عشان ما يحصل لها نفوق كثير للمواشي بتاعتنا. تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي من خلال تدخلات طارئة في المحاصيل، اللي هي زي مثلا نقوم نزرع مثلا في الجزيرة ولا في السوكي ولا في الرهد، المناطق الزراعة المروية نزرع محاصيل غذائية زي العيش زي الدخن زي الحاجات اللي بناكلها اللي ما قادرين نوفر بدلا من مزرع محاصيل نقدية زي القطن وكده. طيب وعدات الدولة تكون عندها مقدرة وعندها الرغبة انه توفر تحويلات نقدية او خسائم شرائية يعني راشنين تدي الناس زيت وناس عدس وفاصوليا وهناي عشان يتحسبوا أو يكون جاهزين للفترة القادمة اللي حتكون جد صعبة. طيب دي نمرة واحد في الزراعة والأمن الغذائي، المياه والبنية التحتية. نعمل نظام بتاع تجمع مياه وتخزين مياه الأمطار، إذا كانت حفائر، إذا كانت مثلا نعمل لنا بقول عليه إيه وسائل التخزين الطبيعية، إذا كانت تبلدو كده هناك عشان البهائم وعشان الناس يكون عندهم مياه يشربوها في فترة الجفاف دي. نعمل ما يسمى بالريفر تريننج، الأنهار الموسمية في دارفور في كردفان في منطقة النيل الأزرق ونايل بتجي ورهد والدندر، نحاول نعمل لها ما يسمى بالريفر تريننج اللي هو تدريب النهر، نوجه على مناطق يزرع لنا محاصيل عشان تقوم لنا مثلا، انا يعني بعرف انه مثلا في منطقه القاش وطوكر اما الفيضان يجي والناس بيزرعوا محاصيل زي البطيخ هنا بتقوم وتكون يعني ذات قيمه غذائيه للناس. طيب انشاء حواجز وغائيه ضد الفيضانات في المناطق عاليه الخطوره، يعني اذا تكلمنا عن دارفور وكردفان ومنطقه الشماليه هناي، اما تيجي امطار كثيره بيشيل معها البيوت بيشيل معها الزراعه وهناي، فناس يحاولوا يعملوا ما يسمى بالدايكس اللي هو سدود عشان المياه دي وجهوها تمشي على النيل ولا تمشي على اتجاه ثاني اخر. كويس. اصلاح قنوات الري دي قلناها برضو الدور فات في تعزيزها لتحقيق الاستمرار الانتاج الزراعي دي في المناطق الزراعيه المرويه. طيب الحاجه الثانيه اوديه للأسف الشديد حنوصل لها واتمنى انه تكون على الاقل نتيجه الدور، فنحاول ان شاء الله ما تكون عندنا احتاج لاغاثات، لكن يبدو ان حنحتاج لاغاثات من الدول الثانيه، فناس بعد بدون يعني ما الناس يقوموا يتحسسوا انه السودان بقى دوله متلقيه اللعنه، يتكلموا مع المجتمع الدولي ونحاول نقدر نتحصل لنا على محاصيل غذائيه تسد الفجوه المتوقعه في انتاج الغذاء في السودان، عشان ما يكون عندنا مجاعه ولا يكون عندنا موت ولا يكون عندنا ناس حصل لهم مالنيتريشن ولا عدم امن غذائي. نحن بنتكلم منظمه اليونيسيف بتوقع ان السودان الاطفال النازحين، وتوقع الناس اللي حيتعرضوا السنه دي لسوء التغذيه من الاطفال حوالي 825 الف طفل، يعني حوالي تقريبا مليون. ونعمل ما يسمى ببرنامج النقديه مقابلنا، يعني يسموه money for work، يعني زول يشتغل معاك تديه قروش ولا تديه من مقابل مثلا هكذا عدس هكذا عيش كده. دي للحاله الحاليه الراهنه المفروض ده يكون الدور بتاع الدوله تقوم به الليله قبل بكره، عشان ما نقعد نقول والله يا جماعه يا ريتنا لو عملنا، لانه نحن من قدمنا الانذار ده قبل 3 شهور ولا شهرين ما في زول عمل حاجه، وهسي متوقعين انه خلاص نحن بقينا في المرحله بتاعت انه يتحقق السيناريو الأسوأ انه الناس حصل لهم يعني نقص كبير جدا جدا في الغذاء، فالدوله المفروض تكون جاهزه عشان تجهز الحياه دي عشان نقلل المخاطر بتاعت الامن الغذائي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جوله السودان اليوم، حيث قالت المنسقيه العامه لمعسكرات النازحين واللاجئين أن حياة آلاف الأسر معرضة للخطر بسبب انهيار معظم الخدمات الأساسية بالمعسكرات وتوقف المراكز الصحية عن تقديم الرعاية في ظل تفشي واسع للأمراض المعدية. جاء ذلك في نداء تقدمت به المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. مزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام مع آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، فلنستمع له.
4: تشهد مقيمة النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية مثل المراريا والحزبة والإسهال الهاد والكوليرا وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. يعد الأطفال والنساء الأكثر عرضة للخطر، حيث بلغت معدلات سوء التغذية بينهم مستويات مقلقة، مما ينذر بكارثة إنسانية، كما تتزايد الوفيات بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والماء، وعلاوة على ذلك تتصاعد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يحدد النسيج الاجتماعي ويزيد من أشاشة المجتمعات النازحة. إضافة إلى ذلك يعاني النازحون من نقص حاد في خدمات المياه والصرف الصحي، مما يخلق بيئة خصبة لتفشي الأمراض ويزيد من الضغط على القدرات الصحية المحدودة أصلا داخل المخيمات. لا يهدد الوادي الراهن حياة الأفراد فحسب، بل يهدد أيضا مستقبل الأجيال القادمة إذا لم يتم التدخل العاجل. نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الصحية العالمية اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الغذاء والماء والدواء وإعادة بناء النظام الصحي وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو تسييس. كما نؤكد على أهمية إشراك النساء والشباب في جهود الاستجابة، فهم عنصر أساسي في تعزيز الصمود وإعادة بناء الحياة داخل المخيمات وتوفير الحماية وفرص التعليم من فتح المدارس ومساحات صديقة للأطفال. إن مؤاساة دارفور هي قصة إنسانية يومية لعائلات فقدت أمنها وأطفالها هرموا من التعليم والنساء يكافحن من أجل البقاء. إن الاستجابة العاجلة هي واجب إنساني وأخلاقي لا يمكن تأجيله.
1: وأخيرا مستمعينا الكرام، ومن ولاية غرب كردفان، حيث دشنت الولاية الموسم الزراعي بتوفير بعض المقومات الزراعية للمزارعين، لكن ذلك في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المزارعين. مزيد من التفاصيل مع الأستاذة ابتسام فضل الكافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان، فنستمع لها.
5: مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا كثير على الاهتمام. معكم ابتسام فضل كافي، مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان. شكرا كثير على اهتمامكم بمشروع المساعدات الإنسانية للمزارعين المقدم من حكومة تأسيس. نوع التقابل المقدمة هي السمسم، الذرة، الدخن، الفول السوداني واللوبيا. العدد المستهدف من المستفيدين هم 1900 مزارع أو مستفيد. الأسر الواحدة مستهدفين فيها 5 فدان، ومستهدفين 14 محلية، وفي كل محلية مستهدفين 4 غرة. آليات المقدمة هي محيرات الكريت والإضافة لحشاشة. في كل محلية، في 14 محلية، في كل محلية مقدم لها 70 محيرات كوريت و 140 حشاشة لكل محلية. المتوقع من توزيع هذه التقاوي المحسنة والمحاريث على المزارعين هو أن هو تمكينهم من دخول الموسم الزراعي بكفاءة وزراعة الأصناف المناسبة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقق الاكتفاء الذاتي. كمان برضو بنتوقع أنه يؤدي لنا ذلك إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين من خلال زيادة دخولهم وتحويلهم تدريجيا من مستهلكين يعتمدون على شراء المنتجات إلى مزارعين أو إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم والتسويق الفائض من الإنتاج. وضعت ولاية غرب كردفان خطة لحماية الموسم الزراعي، وذلك بتكوين قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضع قوانين صارمة لحماية الموسم. التحديات اللي واجهتنا خلال الموسم الزراعي من أبرزها يا جماعة ارتفاع أسعار الوقود في بداية الموسم الزراعي، وده بيؤدينا لزيادة تكاليف العمليات الزراعية. الحاجة الثانية، التحدي الثاني، عدم توفر التقاوي المحسنة، وده بينعكس لنا سلبا على الإنتاجية وجودة المحصول. الحاجة الثالثة، التحدي الثالث، عدم توفر معقمات البذور، وده بيزيد لنا من احتمالية الإصابة البذور ذاتها بالأمراض، وده بيأثر لنا على نسبة الإنبات، بيأثر على نسبة كبيرة جدا. والتحدي الرابع، عدم توفر المبيدات اللازمة عشان نكافح بها الآفات، وده بيعرض لنا المحاصيل في وقت الحصاد إلى خسائر في الإنتاج وبيقلل لنا من جودة المحصول. لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية وإيجاد مكافحات مثلا بيولوجية تغنينا عن المكافحة الكيميائية.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية جولة السودان لليوم الخميس. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى. لكم مني أطيب
6: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. وهذه الحلقة من ملفات سودانية نلتقي رئيس لجنة الأمل الطوعية للسودانيين العائدين من مصر الأستاذ محمد وداع، ونقف على مجهودات اللجنة وهل لها ظلال سياسية أم أي أبعاد أخرى، خاصة وأنها متهمة بأنها تعبي العائدين لمصلحة الجيش وما إلى ذلك من تفاصيل. إلى مضابط هذه الحلقة، كم عدد السودانيين الذين عادوا من مصر عبر لجنة الأمن للعودة الطوعية، وما هو العدد المستهدف أستاذ محمد؟
2: حتى الآن السودانيين الذين عادوا من مصر بواسطة لجنة الأمن حوالي 33,000، منهم ما يقارب 26,000 بالباصات، ومنهم حوالي 6,000 بالقطارات، ومنهم القطارات والبواخر. طبعا نحن مدينا 3 رحلات الباخرة، كل رحلة فيها 1000، كل رحلة فيها 600، يعني 1800. وفوقنا بالطائرات حوالي يعني ما يزيد على 2000، دي كلهم من المحبوسين، الأكثرية من المحبوسين، ومنهم كبار مرضى، كبار سن ومرضى. في تفويج أيضا تم للمحبوسين بواسطة بصات، وتفويجات عبر القطار أيضا للمحبوسين. إجمالي الأعداد تتجاوز حتى الآن 35,000 ويزيد عن ذلك، ونحن في قريبا جدا سنعلن الأرقام. يعني احنا الآن في بيتم حصر وفي تحليل الأرقام ده المأخرنا، يعني انه كم من النساء، كم من الأطفال، كم من المرضى، كم من الطلاب، وطريقة يعني التفويج والوصول والتقديرات للعفش الذي تم نقله، وتفاصيل كثيرة جدا ستعلن إن شاء الله في عندما يكتمل التحليل والرصد والتحليل إن شاء الله.
1: هل صحيح أن اللجنة تعتزم توسيع نشاطها ليشمل ليبيا؟
2: نعم، اللجنة تراعي الأوضاع في شرق ليبيا، حيث يعاني السودانيون من صعوبات كبيرة وتنمر من بعض الفئات الليبية، ومسائل وصلت حتى مرحلة يعني الاعتداء ويعني التحرش. وبالتالي نحن بنرتب الآن لأنه نمد نشاطنا إلى منطقة ليبيا، وطبعا واضح أنه في تعقيدات كثيرة وصعوبات. أولا ليبيا فيها منطقتين، فيها دولتين، والشيء الآخر اللي ما في خط طيران مباشر مع السودان، ولا يوجد خط بري مع السودان، وكل محاولاتنا الآن هي تجري بتنسيق مع الجانب المصري، أخوة الأشقاء في مصر، يعني جزاهم الله عنا كل خير إنه يسمحوا لنا بأنه يتم التفويج من ليبيا بالبصات ومباشرة من المعبر السلوم إلى المعابر السودانية دون المرور بالمناطق الحضرية المصرية أو التوقف فيها. يعني هي رحلة تبدأ من السلوم معبر المصري الليبي وتنتهي بأحد معابرنا في السودان، ونتمنى أنه تتكلل هذه المجهودات بالنجاح.
1: ما هي الجهات الداعمة للجنة، وهل هنالك تنسيق بينها وفوضية اللاجئين.
2: اللجنة طبعا تلقت دعم ملموس جدا وكبير من رجال المال والأعمال السودانيين، وده كانت باكورة الأموال التي دخلت إلى صندوق اللجنة. واللجنة طبعا بتفوج العودة الطبيعية مجانية بالكامل، يعني لا تتغاضى أي ملي من أي مواطن، والمواطن من A to Z هو اللجنة تتكفل بمصروفاته إلى أن يصل للسودان، ويصل للسودان الخرطوم وليس أي مكان آخر يعني. واللجنة لا تتلقى الأموال في نفسها، يعني هنالك حساب مفتوح في السفارة السودانية، وهذا الحساب تابع للجنة، والمتبرعين يضعون أموالهم في هذا الحساب، والحساب ده يدار بلجنة مشتركة يعني بتشارك فيها لجنة الأمل، وبيشارك فيها وزارة المالية السودانية، وبيشارك فيها وتحت رغبة المراجع العام. لماذا؟ لأنه يعني هذا المال في كل المقاييس بيعتبر مال عام، وبالتالي بيسري عليه ما يسري على المال العام من حيث التقيد بالقوانين المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد وقانون المراجع القومي. وبالتالي هذا الحساب يتم التصديق بالصرف منه بواسطة اللجنة، وتتم مراجعته بواسطة المراجع القومي، وينفذ الصرف بواسطة ما مسؤول الحسابات، مسؤول مالي من ديوان الحسابات، والإجراءات تكتمل باكتمال الصرف بواسطة المدير المالي لوزارة المالية الموجود في سفارة السودان بالقاهرة.
1: ماذا عن السودانيين الذين تم إلغاء القبض عليهم في حملات المخالفين للإقامات، وهل هنالك تنسيق بينكم والسلطات؟
2: أصلا هذه اللجنة خرجت من رحم معاناة هؤلاء السودانيين الذين تم القبض عليهم وتم إيداعهم في السجون، هم أطفال ونساء وشيوخ وطلاب، وهذا هو السبب الذي حرك وأوجد هذه اللجنة، هو رد فعل لما جرى في تلك الفترة. والحمد لله نحن في اللجنة تجاوزنا مرحلة رد الفعل والتعاطف الإنساني، وأصبحت اللجنة الآن مؤسسة كبيرة تتعامل معها كل الجهات بما فيهم السلطات المصرية. التنسيق مع السلطات المصرية يجري على قدم وساق، ومن أهم النتائج لذلك إن نحن استطعنا عبر التفويج للمحبوسين، استطعنا إن نحن يعني نقلل فترة وجود المحبوسين في السجون. في السابق المحبوس كان ينتظر شهرين وثلاثة إلى أن توجد جهة للتكفل بنقله، وبعد أن وفرت لجنة الأمل وسائل النقل بالطائرات وبالبصات وبالقطارات أصبح ممكن الآن إنه أي شخص يقبض عليه أن يغادر إلى السودان في ظرف أيام معدودات، وأحيانا لا تتجاوز 3 أيام، وده كله جاء بفضل وجود موارد يعني مالية تتيح للناس إنهم ينقلوا المخالفين. نحن بنتعاون مع فئة المخالفين لقوانين الهجرة، ولا نتعاون مع الفئات المخالفة الأخرى للقوانين المصرية سواء كان قانون جناية أو قوانين أخرى، إنما نتعامل فقط في حدود هؤلاء المحبوسين في هذه الأشياء. في مبادرة جديدة من ديوان الزكاة للتعامل مع الغارمين، وهم الذين يعني لم يحاكموا بالإبعاد، وإنما حكم بمواد أخرى تتعلق بقضايا وجنح أخرى وليست جنح إجرامية، يعني كحوادث الحركة والتسبب في الإتلاف والمشاجرات والكذا، وهي بتحاكم بالسجن والغرامة. فهؤلاء الغارمين أيضا نحن الآن بصدد رصد وهؤلاء الغاربين في كل النواحي في مصر ودفع الغرامات فيما يليهم، وبعد ذلك نقلهم إلى بلدهم السودان إن شاء الله.
1: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية وتحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودته.
2: هناك اتهام للجنة بأن لديها ميول سياسية طبعا، وهي تحاول تعبئة اللاجئين لمصلحة الحرب ومساندة الجيش حال عودتهم. طبعا ده اتهام لا يقوى على شيء، اتهام باطل. اللجنة أولا هي لجنة طوعية ولجنة شعبية وليست لجنة حكومية، وهي تتعاون مع الحكومة وتنسق معها، وبالتالي هي لا تخدم خط محدد أو موجهات حكومية محددة. نحن لجنة مستقلة، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى فنحن مهمتنا بتنتهي مع الناس اللي بيرجعوا بمجرد أنه نحن رفعناهم في البصات وأوصلناهم إلى محطتنا اللي هي الخرطوم، وبالتالي فنحن لا نساند أي اتجاه مسيس في هذا المرحلة. ودل على ذلك أنه اللجنة يعني اكتسبت ثقة كبيرة، الآن في المجتمع الدولي بدأ يبحث عن اللجنة ويتعاون معها، وحتى يعني إحنا الآن بصدد التواصل في مع منظمات دولية هي طلبت ذلك، ونأمل في أنه نتلقى منها دعم ملموس في هذا الجانب. وأيضا إحنا بنلمس يوميا أنه احترام اللجنة يعني بيتسع، وفي جهات كثيرة بدأت يعني تتواصل معنا وتسأل وتستفسر عن طبيعة علاقتنا بالحكومة ومع الآخرين، وبالذات في القضية الأخيرة قضية مواطني أبيه. ونحن يعني سعداء بأنه نحن نجد احترام الآن من الشعب السوداني واحترام من المجتمع الإقليمي والدولي بأننا نحن نخدم قضية إنسانية في المقام الأول.
1: شكرا أستاذ محمد وداع، ونلتقي السادة المستمعين في حلقة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشم القربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز التقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026. وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه، أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إزاء عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعي. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطاف في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن نحن الساعة ما لاقينهم ذاته ما قاعد يرد معاه محلاي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات ذاته بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات. وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كولبوس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كولبوس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
6: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة والطاقة ما حل، يعني في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار، يعني الناس حق الفطور ما عنده اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالليل.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
7: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية على الغاز برضو تكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة مو سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت

0: حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، وراهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
1: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، والشكر لله إذ بلغ عدد الجالسين للمرحلتين أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة.
0: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28000 متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026، وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: يتمنين والله من جانب الصحة ده يعني بنعاني كثير جدا جدا، يعني لأنه الخدمات في جانب الصحة ده معدومة تماما. ماشيين قرابة لثلاثة شهور المراكز اللي موجودة على مصطفى مرتاد كلهم طلعوا للخدمة، يقولوا إنه المنظمات اللي كان ماسكة هي أقديم انتهى وتركونا بلا دواء وبالنسبة للتغذية وبالنسبة للنحن. عندنا غرابة أربع مركز وزايد مركز كبير في مرتال الأم، بالإضافة على مركز الصحي في الضيوغة، بالإضافة على مركز صحي في مروكوري، بالإضافة على مركز حل الصابون وفي مروكوري أيضا. غرابة أربع وقيلة خمسة مراكز كلهم طلعوا للخدمة نتيجة عدم الدواء ونتيجة للمنظمات اللي كان بدأ المراكز دي، قالوا إنه أقديم انتهى وخلونا يعني ما بنقدر نتصرف أي تصرف من جانب الدواء. والله يعني عاني كثير جدا، يعني على مستوى مرتال هي عادات خاصة ما موجودة أصلا، يعني بس هنالك موجودة اللي هي صيدليات كنت تمشي تلقى دور عنده صيدلي الدواء وكده يعني، لكن ما عشان نقول عيادة خارجي ولا كده ما في. الصيدليات الموجودة غرابة أربع صيدلي ولا وقيلة خمسة صيدلي، طبعا شغل تجاري يعني، والتجاري دي والله الدواء غالي يعني، الدواء غالي يعني، البنادول سايد ممكن 2500 وقيلة ثلاثة، فلاجيل وكده برضو كذلك 2000 و3000. تمشي للباقي الأدوية إذا زول ماسك والتحابات دي ما بتحبش يعني، ممكن تودي زول إنه هو بكون مصاب بالتهاب يطلع إلياته فاتورته ويطلع

0: معاك غرابة بخمسين أو ستين جنيه. نازي والله ما عنده ما عنده حتى بتاع مويا ما عنده يعني. ففي حتة ده يعني كثيرين من الأطفال ماتوا وحيموتوا، لأنه كل يوم ولا بعد يوم تلقى يجي واتي في الحال ويكون متأخر، بكون فيه سوء تغذية، بكون فيه حاجات كثيرة جدا. والأسرة كلهم الموجودين ما بيمتلكوا أي حاجة، أي أقل قدرة ما بيمتلكوا، عشان هم يقولوا إنه نودوا إلى ذات في الصيدلية عشان ما إنه يأخذ علاج كافي وكده. الشيء الثاني بالنسبة للناس الكبار السن اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكري واللي عندهم هنا، والله ما في جهة برضو بسأل عنهم خالص يعني، لأنه برضو الأدوية بكون غالي وربما يكون ما موجودة ذاته حتى في الصيدليات، ما بكون موجودة، ما بكون متوفر. برضو الأمراض منتشرة كثير جدا جدا يعني، سوء التغذية وعندنا الجوها الحاد يعني كثير جدا يعني، جوها شديد لحد ما عنده جنة يترش وما بديوره لفترة شهر شهرين ماشي معه يعني. وتاني حساسيات الجسم، تلقى جسم وفيه جروحات، أمراض كثير بأنواع مختلفة كثير جدا جدا. والله الناس ما قادرين، لأنه فتيل الشراب حتى الجنة ساقد ممكن ب14 ولا 12، فدي انت ما عندك اي مصدر دخل يعني. ال 12 ولا الجنيه الواحد انت بتلقاه وين يعني؟ برضو الامهات اللي في حاله الوضوء كمان تعشب لك يعني. العذاب هنا اول حاجه لا في دايه الشنطه عشان يكون عنده موفرات بالنسبه له لشنطته او بالنسبه لحاله الولاده، تعب كثير، بل انه بتاع حبل يعني، بس أم بتاع حبل زي ما أنتوا تعرفوا والله يعني هم بس يهو قاعدين بحاولوا بقدر تاني يعني، خلال 24 ساعة ما ولد كمان إنه يرفعوا للطويلة. ولما أنت ما عندك قدرة كيف تقدر ترهل على تأجر العربية إنه يوديك في طويلة؟ أصحاب العربية ساعد هو بيحتاج لمئتين ألف. ودي كلها مشاكل من جانب الصيحة البواجهنا يعني، لأنه هذا القدر الله خلصوا بالحبل. كثيرين يتعرضوا لحاجات كثيرة جدا جدا يعني. أتمنى إنه لجانب المرأة إنه في جانب ده إنه يدعموا المراكز بأحسن خدمات للأمهات. وإذا كان حوالي المرتال هي قرابة 8000 أسرة، لما تضربها بالفردي ماشي مع قرابة 50000 أو 100000 شخصي. بواجهنا مشاكل كثير جدا من جانب الصحة يعني. نتمنى إنه من المنظمات اللي إنه تم تقديم فاتو إنه الناس في الطويل محل الطويلة إنه يقوموا بدورهم، إنه يعني يشوفوا لنا أي منظمات الموجودة إنه لازم يجينا. ولا ما أعرف ذات منزجينا ما في إنه ناس أطباء بلا حدود ما قاعدين يزوروا الماسكرات ده، على الأقل إنه يشرفوا معهم وإنه برضو يجيبوا لهم الدواء، يوفروا برضو لضاية الحبيل ولضاية الثانية ضاية الشنطة، يوفروا لهم برضو الأدوات كافية، وإن يتأمون بصورة مباشرة على أساس إنه الناس ما يتأموا يمشوا يودوهم الطويلة. لأنه كم وكمين إنه حلقوا في الشوارع يعني، إنه مجرد ما إنه يلحقوا أو ما يقدر يلحقوا بالتعب كده بينتهي يعني. هو طويلة ما بعيد، هو ما بعيد 25 كيلو يعني شمال مرتال يعني، لكن في 20 كيلو ده أنت لا تمتلك همارة لا تمتلك قرش. برضو أطفال عليهم سوء التغذية ما عندهم حد يا جماعة يعني. إذا كان الناس الموجودين على مستوى مرتال قرابة 100000، 50000 هم الأطفال غاشين كلهم في سوء التغذية يعني، بيتهدوا الدعم النفسي والدعم المعنوي بيتجدد يعني. برضو كبار السن ما بقدروا انه بيتحركوا، زول اللي بيكون راقد في انقريبه اللي حولوا جاي وجاي جد كده يعني، هو كارثه حقيقه يعني. نتمنى ناس يعني تدعم الجانب الصحي.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبيوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش بصان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعة الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف. في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
3: نعم،
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات الانتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وإنتراي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يبيع مستقبله في الوضع الحالي في السودان يعني الموضوع تو ديفيكال.
3: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمة بتاعته. حتى يعني ممكن ان احنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فبقدر اقول انه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعه نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الاقل خطوره منه، بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلا اللي هدي مثلا عبره عشان يحاول يعني يخفف من حده الضغط الامني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجه على الاقل. لو هو برا برضه يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتعني انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها، يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده، او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغالة أظن في ممكن كلاكلا على ما أظن في مدرسة بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو أونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي إنه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قراية وكده. ليه؟ لأنه ممكن بيشتغل شغلة فبلغى نفسه بعد فترة من الزمن بس تعمل شوية قروش وحسوا منك إنك أنت شوية داير تتقدم، بمعنى أنت في خطر من الآخر يعني تحت أي لحظة ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فأنا شايف في تقديري لأنه أنا مثلا أنا بشوف الوضع في المكان اللي أنا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده، لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية. نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار أنسب، بيقول إنه أنا ممكن أمشي أوروبا أعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الأقل أعيش بوضع أرحم. يعني
3: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهة معكم أنتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبة لي الموضوع ممكن يأخذ أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة، يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون مصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع عرفي البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني ممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة, يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح, يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده, فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديلت القوم, إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جدوا جابوهم ليبيا, ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة, فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي, مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو المعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
4: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة, بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه, فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة, لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
3: طيب يعني في نقطة مهمة جدا, يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة, ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب.
4: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء, لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص, وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي, يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب, أنا بقول يعني في تقديري.
3: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة, التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب, يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
4: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب, انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم, اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير, يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك, يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة, انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
3: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة, يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو, يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
4: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة, دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا, يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني, لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير, يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة خاصة في بعض الشباب, ساعات والمواد بتاعت إخامات, يمكن استرسات, يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء, يعني ما قاعد تمارس أي نشاط, فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات, في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية, يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمته من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
4: أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: راديو دبي.
6: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. في هذه الثانية وفي هذا البرنامج نتحدث عن قضية مهمة جدا من القضايا اللي بتهم الشعب السوداني، قضية بتدخل في معاشه في حياته. وحقيقة التجارب الاقتصادية في السودان تجارب كثيرة، وأصبح السودان يعني حق للتجارب يعني بمختلف الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم السودان، ظهرت هنالك يعني تجارب اقتصادية سودانية من قبل الحكومات والأنظمة السياسية المختلفة في العهود المختلفة. ومن بين التجارب التي مرت بها الدولة السودانية الحديثة تجربة الحركة التعاونية. وعندما نتحدث عن الحركة التعاونية في السودان نتحدث عن تجربة يعني بدأت منذ بواكير الاستقلال، وكانت الأهداف الأساسية لهذه التجربة تجربة إقامة التعاونيات هو المشاركة في الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة وتهتم برفاهية الإنسان السوداني. نحن حقيقة معنا الآن أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن، والأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. أستاذ مجاهد أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: مرحب بك أستاذ محمد، شكرا لبرنامج الديوان وشكرا لبرنامج الإذاعة دنيا دبنجة، وأتشرف جدا بتواجدي معكم.
6: أستاذ، هل تفتكرين أن التجربة بتاعت التعاون في السودان يعني هل حدثت لها مؤشرات عافية منذ نشأتها؟
7: والله شوف، هم القصة دي اللي قدرنا نتكلم عنها بنرجع لفكرة التعاون نفسه. الفكرة التعاون ده فكر أصلا موجود ومترسخ في المجتمع السوداني. يعني مثلا لو أنت مشيت دارفور، لو مشيت الشمالية، لو مشيت شرق السودان، بتلقى عندنا حركة النفير في الزراعة، عندنا حركة النفير في بناء البيوت المنازل، عندنا حركة النفير في الأعراس في الأطراح في الأفراح. من المنطلق ده بنيت الفكرة الأساسية للتعاون في داخل المجتمع، لكن ما كان عندها المفهوم اللي تطور في الحركة التعاونية في أوروبا مثلا سنة 1771، ولا كان في التصاق ذاته، ولا كان في نقل للمعلومة دي. فبالتالي ده معناته منشأ في داخل المجتمع السوداني نفسه ومن داخل الوعي السوداني نفسه. لما نقارن نقول والله 1771 كان في حركة تعاونية موجودة في فرنسا، 1776 ولا 73 كانت موجودة في بريطانيا اللي هي تكونت من خلالها جمعية روتشيدل اللي موجودة في بريطانيا كأول جمعية تعاونية في الدنيا، واللي هي بدأت الحكاية دي. ده بدأ كشكل تنظيم وكشكل تأسيس لمنظومة اقتصادية بشكل علمي، لكن ده ما بينفي أنه التعاون ده أصلا موجود في الروح بتاعت الإنسان. كذلك السودان ده التعاون ده موجود فيه، عشان كده في سنة 1945 أو 43 وبعد دخل قانون ظهر في 45 الاستعداد لعملية الارتحال من السودان ونيل الاستغلال والحديث في الوقت ده عن أنه والله اقتصاديات السودان ده يفترض أنه يدخل فيها حاجات تانية، جاب واحد اسمه كامبل كان بدي عمل دراسة عن السودان حان فيها تقريبا جميع أقطار السودان أصقع السودان المختلفة من الشرق إلى الغرب. ولما رجع تكلم عن أنه والله المجتمع السوداني ده أفضل منظومة تجمعه هي المنظومة التعاونية، لأنه هم بيمارسوا في العمل التعاوني هم ما تلقوا فيه معلومة أو معرفة ولا التصقوا بمجتمعات اشتغلت في التعاون ده بصورة علمية كده موجود عندهم. فاقترح قيام قانون ينظم التعاون في السودان، لكن سبق القانون ده تجارب تعاونية كثيرة نقلت من المجتمعات القريبة مننا، وكالعادة أنه مصر عن طريق الفرنسيين دخلوا فيها، عن طريق البريطانيين دخلوا فيها، قامت عندهم التجربة التعاونية مربوطة بنهج علمي منقول من البريطانيين ومنقول من الفرنسيين ومنقول الناس اللي مشوا مصر نقلوا الفكرة التعاونية دي من هنا ودخلوها في السودان وحاولوا ينظموا المجتمع ده. وكانت من ضمن الحاجات اللي حصلت تكوين جمعية جوز كبرو بتاعت المطاحن وجمعية بوكر، ودي 1937-1936 هذا يتكلم، وده سبق التشريع نفسه. فبالتالي يبقى المجتمع ذات نفسه هو شغال على الموضوع بتاع التعاون ده قبل ما يصدر له تشريع وقبل ما ينظم له أو ينظر له بشكل بتاع اقتصاد.
6: هل يا أستاذ تفتكر أنه الآن في الوضع الراهن التحديات الاقتصادية اللي بيواجهها السودان هل بتأهله أنه يعني ممكن ينهض ومن جديد يعني يرفع راية العمل التعاوني، وخاصة أنت زي ما ذكرت في بداية حديثك أن السودانيين هم أصلا مجتمع تعاوني، يعني الناس بيتكلموا ويقول لك إيت لعيد تجدع بعيد والناس بالناس والكل برب العالمين، يعني الثقافة دي متجذرة لكن ما دخلت في أضابير السياسة وما دخلت في أضابير التشريعات. هل تفتكر أنه الآن في مساحة في نفس، ولا المسألة مربوطة بنظام سياسي ومربوطة بتعافي سياسي للبلد؟
7: وطبعا المشكلة الكبيرة جدا أن بتواجه التعاون التدخل السياسي.
6: نعم،
7: لأنه التدخل السياسي بيمشي مخالف للمبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون. المبادئ الأساسية بالنسبة للتعاون الناس المصدروا لها أول حاجة حرية الاختيار في الدخول إلى التعاون، حرية الاختيار في الدخول إلى الجمعية التعاونية، ده أول بند من البنود السبعة بتاعت التعاون. الداكة ممارسة الديمقراطية التعاونية، يعني هم اللي يكونوا جمعيتنا التعاونية وهم اللي ينتخبوا من يدير الجمعية التعاونية وهم اللي يختاروا في أي نشاط تعمل الجمعية التعاونية. وطبعا كل مجتمع من خلال موارد الموجودة بتحدد نشاطه الاقتصادي اللي هو دار يشتغل فيه، وبين مناطق الزراعية حتنشئ جمعيات تعاونية زراعية في المناطق الصناعية، رغم أنه نحن عندنا شوش في موضوع المناطق الصناعية ده، لكن في النهاية حتنشئ جمعيات تعاونية صناعية في المناطق الرعوية. وبالتالي تدخل الدولة هو اللي أقعد بالتعاون. الدولة يجب أن هي ما
6: تدخل. هل تدخل الدولة ولا النظام السياسي؟ ما هي الدولة دي ممكن تتدخل ودخول يكون حميد ودخول مفيد يعني، لكن
7: ما هو ده النقطة أنا ماشي فيها. تدخل الدولة لما تحاول توجه الفكر التعاوني ده لصالح إحداث مكتسبات سياسية مش لتنفيذ برامج اقتصادية، وتكون ضد رغبات الناس اللي موجودة في المجتمعات دي، زي مثلا فور إكزامبل الإنغاز لما جاء حاولت توجه الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية لأنها تستفيد منها زي ما استفادوا من النقابات والاتحادات واتحادات الجامعات، لأنها تسيطر عليهم عشان توجه بين المجتمع، حاولت تسيطر على الجمعيات التعاونية وحاولت تسيطر على الاتحادات التعاونية، ولما واجهت مقاومة شديدة جدا تم حل هذه الجمعيات التعاونية وتم تعيين، وده مخالف لمبادئ التعاون. فبالتالي هنا ده تدخل غير حميد. لكن احنا لما نيجي نقسم القطاع التعاوني بنقسمه لثلاثة أخطاب رئيسية أو ثلاثة خطوط رئيسية بتكون المثلث بتاعه. نمرة واحد بنقول عليه الشق الديواني. الشق الديواني ده اللي مقصود به الاتحادات والجمعيات التعاونية وقانونها. الشق الشعبي ده بنقصد به تكوين الجمعيات التعاونية الأولية. وبعد ذلك نجي لحاجة اسمها الشق الحكومي اللي هو ده التشريع اللي بتدخل فيه الدولة عشان تنظم العمل. ما في دولة بتترك أي منظومة للعمل إلا بأنها هي تجعل لها قانون ينظم عمل عشان تحمي به المجتمعات، تحمي به الأفراد المنضمين للمجموعة. لكن ده لازم يكون متوافق مع شنو؟ متوافق مع المبادئ السبعة في حرية الاختيار، حرية الانضمام، حرية تكوين الجمعيات التعاونية، حرية دي من الحاجات اللي فيها الإدارة الديمقراطية، التدريب، التعاون بين التعاونيات. دي كلها من المبادئ الأساسية اللي يجب أن تتراعى في القانون. فبعض المرات بنلقى أن التشريع والقانون موضوع بالشكل ده لكن التنفيذ غير. الجمعيات التعاونية ما بتنتخب قياداتها، بتعين لها أدوات تنفيذية تعين. الجمعيات التعاونية ما بتدخل في الاتحادات برغباتها، بتجبر عشان تقدم لها الخدمات من الدولة أنها تكون جزء من الاتحادات. فبالتالي هنا التدخل تدخل غير حمي، وده أقعد كثير جدا بالجمعيات التعاونية في السودان.
5: أستاذ مجاهد، الأنظمة السياسية المختلفة في السودان يعني كل تناول الحركة التعاونية بمفهومه وبحسب أيديولوجيته وفكرته. يعني بدأت في الحركة بتاعت الأربعينات ما قبل الاستغلال، ظهرت يعني مشاريع بتاعت مشي، مشاريع بتاعت النيل الأزرق، مشاريع بتاعت وادي حلفة. دي كلها تجارب يعني تعاونية. بعد ذاك جاءت الحركة بتاعت الاستغلال والحركة الوطنية، برضه ظهرت الحركة التعاونية برغم تعثرها، لكن ظهرت في زمن نميري بطريقة سافرة جدا. يعني ظهر التاكسي التعاوني وما عارف ناس خليل عثمان وما بعرف ايه وايه، دي كلها تجارب. الانقاذ جاءت ضربت الحركة التعاونية بإرسها القديم ده كله، ضربت بعرض الحائط وحاولت على انقاذها تصنع نظام تعاوني جديد. هل الآن بعد سقوط الإنقاذ، هل الآن الناس أو السودانيين أو السياسيين أو النشطاء أو المؤسسات السياسية السودانية الحديثة الآن قاعدة تتناضل من أجل الديمقراطية والحرية؟ هل هي أي يعني عندها القابلية أنها ممكن تستعيد وتسترد عافية الحركة التعاونية؟
7: وطبعا هي لو مسكنا من الناحية السياسية بحسن نية أو بسوء نية بقول لك الطريق للجحيم محفوف بالنوايا الحسنة.
5: نعم.
7: على الرغم من أن المؤسسات السياسية ممكن تعمل على دعم القطاع التعاوني، إلا أنه ابتعاد المؤسسات السياسية من القطاع التعاوني أفضل له بكثير جدا من أنه هي تكون جزء منه، لسبب واحد، لأنها حتضطر توجه برامج السياسية لخدمتها من خلال بوابة التعاون، وده مشكلة كبيرة جدا. في ناس ما يقبلوا نظام الاقتصاد الرأسمالي، في ناس ما دارين يقبلوا نظام الاقتصاد الاشتراكي، في ناس ما دارين يقبلوا النظام الاقتصادي الميكس. ده انت كمنظومة سياسية برنامجك اللي انت رافعه بيأثر على الحركة التعاونية. الأفضل للحركة التعاونية أنها تترك لتنظيمة بنفسها، يختاروا هم النظام بتاعهم الاقتصاد دار يشتغلوا عليه.
5: التعاون ده ما بيبقى صح إلا في نظام سياسي صح، يعني
7: أصلا ما هيقوم إلا في نظام سياسي صحيح يترك للتعاون حرية تكوين جمعيات التعاونية واتحاداته ومنظومته اللي هو عايز يشتغل عليه. هو بس يؤسس للقانون وفق المبادئ العامة.

جزيلا مستمعينا الكرام، كان ذلك هو أحد أعلام الاقتصاد السوداني الأخ مجاهد علي حسن. الأخ مجاهد هو يعني مختص في مجال الاقتصاد، وعنده دراسات وعنده يعني رؤى ويعني بمقامات كثيرة جدا في مجال التعاون وفي مجال دعم المجتمعات المحلية. فقد كان ضيفا علينا في الديوان. حتى نلتقي مرة أخرى، محمد صالح عبد الله ياسين يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحب بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 16 يوليو شهر 7 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. الجنائية الدولية تكشف عن تقدم في التحقيقات بشأن جرائم الجنينة والفاشر، وبريطانيا تفرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية في الدبة، وقتلى وجرحى في إطلاق نار وعمليات نهب بشمال كردفان. تفشي واسع للوبائيات في معسكرات النازحين بدارفور، وتسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في أمدرمان وخشمة قربة. نزوح ولجوء 600 شخص من كلبس بغرب دارفور، تحديات تواجه الموسم الزراعي في غرب كردفان. كانت هذه هي العناوين. إلى تفاصيل النشرة يقدم لحضراتكم إبراهيم جد كريم. أعلنت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن إحراز تقدم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الجنينة والفاشر وما حولهما التي حدثت في سياق الحرب الدائرة حاليا، مشيرة إلى عدم تعاون قوات الدعم السريع مع مكتب المدعي العام. كما طالبت الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين الثلاثة، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون. وقالت خلال تقديمها التقرير 43 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء أمس، إن المكتب تمكن من إجراء مقابلات مهمة مع شهود رئيسيين حول جرائم الجنينة والفاشر، وأشارت إلى إعطاء الأولوية لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت في هذا الخصوص:
1: ولكن لي أن أخبركم أننا نشهد تقدما حقيقيا في تحقيقاتنا. هذا تحول هائل، هذا تطور كبير، وهذا يوجه رسالة واضحة لمن يقودون هذه الهجمات ولمن يخططونها ولمن يدعمون ارتكاب الفظائع.
0: من جهة أخرى، حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهة شميم خان من خطر تكرار الفظائع التي شهدتها الفاشر والجنينة في مدينة البيض، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع ذلك. وقالت إنه من المتوقع أن تصدر دائرة الاستئناف قراراتها بشأن طلبات الاستئناف المتعلقة بحكم إدانة علي كوشيب خلال النصف الأول من عام 2027. كما أعلنت عقد جلسة بشأن إجراءات جبر الضرر في 8 سبتمبر 2026، وأضافت في هذا الخصوص:
1: إن مكتبنا يعمل بسرعة لتحقيق المساءلة عما عانوهم هم وأهلهم، ولن نرتدع عن تحقيق هدفنا المتمثل في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر في 2005 وفي الجنينة في 2023.
0: ومن جانبه أعرب عضو بعثة السودان بمجلس الأمن عمار محمود محمد عن قلقه إذا عدم صدور أوامر قبض حتى الآن بحق المتهمين في جرائم الجنينة والفاشر رغم توفر الأدلة، مؤكدا أن ذلك يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات. وجدد التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعيا مجلس الأمن إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور، ومحذرا من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب، وأضاف في هذا الخصوص:
2: إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا وذويهم، كما يعزز شعور الجنى بإمكانية الإفلات من العقاب، الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع.
0: إلى ذلك، رصد تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة وعلى رأسها الصمغ العربي، وقال إنه أصبح أحد مصادر تمويل النزاع المستمر في السودان منذ 3 أعوام. ودعت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى جانب الدول والشركات العاملة في تجارة السلع السودانية إلى تعزيز الرقابة على سلاسل التوريد وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنع استخدام التجارة في تمويل الحرب. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على شبكات الذهب غير المشروعة والتمويل التي تغذي الحرب في السودان، وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض عقوبات على أفراد وكيانات يشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والأنشطة التجارية التي تغذي الصراع في السودان، ودعت لتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل مدينة الأبيض في ظل اقترابها من خطر وقوع فضائع جماعية. كشفت مصادر من الدبة عن قصف بطائرة مسيرة أدى لتدمير محطة كهرباء الدبة التحويلية، كما استهدف مقر الجيش والمخابرات. من جانبها أعلنت لجنة أمن محلية الدبة في بيان عن استهداف محطة كهرباء الدبة التحويلية من قبل قوات الدعم السريع، وقالت في البيان إن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق بالمحطة وإصابة أحد أفراد الحراسة بإصابات طفيفة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: المحطة التحويلية يا شباب النار مولع فيها، الناس تحاول تتحرك تشوف المطافي في محلها بيه، دي المحطة. قالوا عمك الفاضل اللي انضرب، لكن احنا الساعة ما لاقينهم زادوا ما قاعد يردوا معاهم محلاوي، واقفين شرق الزلط منهم وتلفونات زادوا بقيت ما قاعد ترد.
0: قتل شخصان بينهما طفل، وأصيبت امرأتان في هجوم مسلح استهدف قافلة تجارية على الطريق الرابط بين منطقة المزروب ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الثلاثاء. وقال أحد شهود العيان لراديو دبنجا إن المسلحين أوقفوا القافلة وأجبروا الركاب تحت تحديد السلاح على دفع فدية مالية بلغت 1,000,000 جنيه عن كل عربة قبل أن يطلقوا سراحهم عقب تسلم المبالغ. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. وفي شمال السودان اقتحم ملثمون مسلحون محكمة الغابة بمدينة الدبة وتمكنوا من إطلاق سراح أحد المتهمين التابعين لهم قبل أن ينسحبوا من الموقع. قالت المديرة العامة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية غرب كردفان ابتسام فضل كافي إن أبرز التحديات التي تواجه الموسم الزراعي تتمثل في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ونقص التقاوي المحسنة وعدم توفر معقمات البذور والمبيدات، وأعلنت عن إطلاق مشروع لدعم نحو 2,000 مزارع وأسرة، وذلك بتوزيع تقاوي محسنة وتوفير محاريث وحشاشات، كما أشارت إلى تشكيل قوة خاصة لحماية الموسم الزراعي ووضعت إجراءات للحد من الاعتداءات على الأنشطة الزراعية. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: لذلك من هنا أنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التدخل والمساعدة في الموسم الشتوي المقبل والموسم الزراعي ببعض المدخلات الزراعية عبر المكافحات والتدريب والتأهيل بتاعهم للمزارعين على الخطط البديلة للمكافحة الكيميائية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 595 شخصا من مدينة كلبس وعدد من قراها بولاية غرب دارفور خلال الفترة بين 10 و13 يوليو الجاري. وقالت المنظمة في بيان إن النازحين توجهوا إلى مناطق أخرى داخل محلية كلبس، فيما عبر بعضهم الحدود إلى دولة تشاد المجاورة. من جهة أخرى أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف الذين فروا من العنف في الخرطوم ونيالة والفاشر لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في محلية بندسي بولاية وسط دارفور. قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال لراديو دبنجا إن النازحين يعيشون في ظروف بالغة القسوة بعد توقف معظم المرافق الصحية عن تقديم خدماتها وانهيار منظومة الرعاية الصحية، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع للأمراض المعدية بما في ذلك الملاريا والحصبة والإسهال الحاد، الكوليرا وسوء التغذية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تشهد مخيمات النزوح في مختلف أنحاء السودان أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، مما يعرض حياة آلاف الأسر للخطر يوميا. يعيش النازحون في ظروف قاسية للغاية، حيث انهارت معظم الخدمات الأساسية وتوقفت المراكز الصحية عن تقديم الرعاية، ويواجه السكان تفشيا واسع النطاق لأمراض معدية.
0: وفي سياق آخر قال رجال إن تبرئة المحكمة الجنائية الدولية لعبد الله بندا بعد سنوات من الانتظار تعيد فتح جرح عميق في ذاكرة العدالة السودانية والدولية، وأضاف بأن العدالة لا تتحقق إلا باعتراف بحقوق الضحايا. وأضاف في هذا الجانب:
5: نؤكد أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل أو التبرية الرسمية، بل بالاعتراف بحقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي.
0: كشف تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة بولاية كسلا. كما كشف التقرير عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، مشيرا إلى تسجيل 42 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. من جانبها أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر عن تسجيل إصابات بضربات شمس في محلية بورت سودان. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع تراكمي لحالات الإصابة بالكوليرا إلى 1547 حالة في ولايتي غرب وشمال كردفان. من جانبها أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 25 شخصا وإصابة أكثر من 34 آخرين بمرض الكوليرا في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وقالت إن المدينة تشهد انعداما للأدوية المنقذة للحياة وخاصة المحاليل الوريدية وغيابا للفروق الطبية. شكى مواطنون في مدرمان من انقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 17 ساعة يوميا، مما شل الأنشطة التجارية وأوقف إمدادات المياه التي بات الحصول عليها مكلفا للغاية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية المتلاحقة مع قفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز والسلع الضرورية. وأضاف المواطن مهند طارق في هذا الخصوص:
6: بنعاني من قطعات كهرباء لساعات طويلة، من 12 ساعة إلى 17 ساعة، وحتى ما في مسؤول حاول يطلع يعني يورينا سبب القطوعات شنو. وفي ناس كثيرة بتقوم تقول لك الناس ترجع للطاقة، والطاقة ما حل يعني. في ناس في أم درمان لا تملك قوت يومها، ما هتقدر تشتري لا طاقة ب 12 و 13 مليار يعني. الناس حق الفطور ما عندها، اشتري لا طاقة كيف. الموية في خطوط كثيرة، الموية ما بتجلى بالليل، تكون قاضى عن النهار كله بموتور ما بتجي إلا بالله.
0: وفي بورت سودان قال عدد من السكان إن المدينة تشهد ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأوضحوا أن الكهرباء تنقطع لمدة تتراوح بين 5 و6 ساعات يوميا، فيما تتوفر مياه الشرب المحلى ولكن بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 2000 جنيه لجوز المياه. وقال المواطن صالح أحمد لدبنجا إن سعر أسطوانة الغاز تجاوز 100,000 جنيه. وأضاف المواطن صالح أحمد في هذا الخصوص:
7: قطعات الكهرباء من 5 إلى 6 ساعات، المياه متوفرة خاصة التحلية، مضاد التحلية، إلا أنه سعر 2000 جنيه الجوز، وأنبوبة الغاز تفوق 100,000. الخدمات الصحية لغاية برضو التكاليف حاجة ما تطاق، وضع المعيشة ممكن سيء.
0: أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها القاطع لإعلان حكومة الولاية فتح المدارس اعتبارا من الأحد المقبل باتفاق مع ما سمته بالواجهات المصنوعة. وأكدت اللجنة العليا للتصعيد أن أي محاولة لفصل استئناف الدراسة عن تنفيذ حقوق المعلمين تمثل التفافا عن أصل الأزمة ولن تقود إلى استقرار العملية التعليمية، ورهنت استئناف الدراسة بإنصاف المعلمين. انطلقت امتحانات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات ولاية شمال دارفور، وقال معلمون إن 6,000 تلميذ يجلسون للامتحانات في الفاشر ومليط والمالحة ومكدادة وكتم. وأضاف معلمون في هذا الخصوص:
8: ندشن امتحاني مرحلتي الابتدائي والمتوسط، وشكر لله إذ بلغ

0: ميزة الميزة.
1: وقعت هيئة المواد البحرية مذكرة تفاهم مع مجموعة أرغاز التركية لإنشاء أول رصيف متخصص للغاز بسواكن. وقال المدير العام للهيئة الجيلاني محمد إن المشروع يتمثل في إنشاء أول رصيف متخصص في صناعة الغاز بالسودان بسعة تخزينية تبلغ 28 ألف متر مكعب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من 2026. وأشارت الشركة إلى أن حصائل الصادر بلغت 80% من إجمالي العام السابق. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنج على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
3: نعم، يعني من خلال

0: وجودكم في السودان خلال فترة الحرب. يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا، يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
1: طيب فيما يختص طبعا ببناء بتاعت مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعت الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة. وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
0: نعم.
1: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده، من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور، وانت راي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب إنه يقدر يعني يعمل حاجة ويكون مثلا وظيفة مهنية عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان، يعني الموضوع تو ديفيكلت.
0: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقة وظروفه.
1: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدار أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه، بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لحد مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها، يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدينه وكده، او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم، بمعنى انت في خطر بس من الاخر، يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك، ممكن يمسكوك، ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري، لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده، لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبة لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفة مهنية مستقبلية نتيجة للكلام الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب، بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقية العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
0: بالنسبة للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهة معاكم انتو ولا الشابات بكون عندهم تفاصيل مختلفة عنكم؟
1: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاعت البنات وكده، بالنسبة لي الموضوع ممكن ياخد أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعت الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة، يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعت خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع عرفي البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده، واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات من النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية بتاعت المنظمات أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
0: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
1: شكرا جزيلا.
0: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
2: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع إنه بخلي الإنسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن أفضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ أنا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في أسباب بخلي إنك أنت تضطر تتخذ يعني خطوة.
0: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت إنك أنت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في أسباب؟
2: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سوداني إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري
0: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا انه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا احلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني اغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
2: والله في تقديري انه الاحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثة من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير يعني، ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياة، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
0: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
2: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
0: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
2: أشكرك أشكرك.
0: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم عبر أثير راديو دبنجة. حبابكم في دفتر مشاعر وصفحات جديدة نتابع من خلاله نبض الحروف. في أولى صفحات دفتر مشاعر، هذه دبقة شعرية مع الشاعرة حكمة محمد ياسين.
3: لا بعدك بفرحني ولا قربك بريحني، في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللي بينصفني. أقول أنساك أفوت لي دنيا ما دنياك، بيسرح قلبي في ذكراك وتاني الشوق رجعني. أدعب وجق بردي معاك وما القلب ينصحني. سنين والحزن ماليني، لما قلت أنسى هواك وأشوف غيرك ينسيني. لقيتك أنت في قلبي، لقيتك أنت زاد دربي. بعدك ما بفرحني وقربك ما بريحني. يتخاصمنا كم مرات ويتراجعنا كم مرات، وإذا عاهدنا ننسى الفات نطوي الماضي في صفحات. صفحة جديدة ما تكمل ترجع ثاني تجهني وما القلب ينصحني. ما صدقني ما بقدر أعيد قصة غرام بالشوق مضت. رحلة عذاب داب انتهت، كيف تاني ترجع من جديد؟ ضيحت من عمري الكثير، أخلصت ليك وانت بتغير. والغيرة كم فرقت قلوب، طريقة كان مخضر نضير. أما الحصل ليك ولا لي، مد الغدر لفراق نهيد. من بدري خليتك أنا ومسيت عشرة كم سنة، ما أنت ضيحت الهنا كل السعادة اللي عندنا. وكتبت لي ريد الفنا وبقت النهاية المحزنة. والليلة بتقول نبتدي، الليلة بتقول نبتدي، لازم أنا أنسى الحصل وليك أجي. أنت فاكر حبي لك لسه عندي، أنا حبي لك بدري انتهى زي المكان بينا مشي. وصدقني ما بقدر أعيش هجني، ما بقدر أعيش.
2: وفي هذه الصفحة أصدقائنا الأعزاء، هذه مساهمة من صديقة البرنامج سارة عبد الرحمن.
4: رغم أحلامنا ووضوحنا والبساطة اللي فيها روحنا، لمينا آلامنا وجروحنا ما عرفنا وين لوحنا. ستفنا بقي الهم نزوح، أي زول في كف روحه، أي زول شايل جروحه، ألمه ما قادر يبوحه. خلى بس آهات تنوح وعد يومه دموع نوح. طلعنا مكهورين نزحنا، كنا نحلم بيسمحنا بسنابلنا وقمحنا، وللأمان قايلين ربحنا وكنا للأحلام طموح. لقينا روحنا فجأة برة، أي زول لي غدر وفرة، والنفس يا الله جرة، لأنه طعم الذلة مرة. وأي زول لجبين وصرة، وأي بيت بقى فيه مجروح. كنا ما عارفين مصيرنا، هاج بتقطع ضميرنا، جاي من وين شان تهيننا. كنا خايفين يوم كبيرنا يتزل يدهان بوضوح، وقد حصل. شفنا كيف العمي يذل، شفنا كم كان الجهل، فعل ما عمله بجهل، كم سؤال وهل وهل كان غبي وشيطان لحوح. فقدنا غريتنا وشبابه، كل بيوتنا قفلنا بابه، كل بيوتنا فقدنا بابه، فقدنا يمه وحتى يابا. بقينا فقرانين تعابة لا قراية ولا كتابة، ولما نصرخ صوتنا مبحوح قصب عننا فوتنا بيتنا، فيه لسه باقي زيتنا باقي ملحة فيه ريدنا، هست من وين انت جيتنا جيت عشان تسلمنا روح، نحمد الله عليه أمانه مهما كان الناس بيعانوا، الشهيد تألين للشهيد سألين جنانه، والله عالم بمكانه والفراديس العشانه ما في روح من بعد روح. تحياتي بقلمي سارة عبد الرحمن، نص عن الحرب والنزول.
2: وأخيرا اخترنا لكم مساهمة صديق البرنامج حسين حميدة فتابعونا.
5: بوح الناسكين أهواك فوق ما تتصورين، وفوق إدراك الخيال وكل ما تتخيلين، أنت المنى والتوق والشوق الدفين، يا روعة مجلوة من حر أنفاس اللجين، سكبت في نجواك بوح الناسكين، ورفعت اسمك فوق سقف الفرقدين، أهواك هل تتساءلين، أنا شاعر عارف الهوى عبر السنين، أسرجت خيلي في الربا متنقلا بين المفاتن والعيون، وكفرت بالغيد الحسان وبالصبابة والجنون، أغمدت سيفي في الجفير وأدبرت خيل الهوى حتى رأيتك تقبلين، فتكسرت مني الدروع واستسلمت كل الحصون، أنكرت حبك رهبة وحسبت قلبي لن يلين، أمعنت في شكي أعدت البصر كرة وكرتين، ونظرت في عينيك مرات فأدرك اليقين، أهواك هل تتساءلين، يا بعض آهاتي وأحزاني ويا كل الأنين، فالشوق ذوبني معللتي وضيعني الحنين.
2: شكرا لكم سامعين على حسن الاستماع، دوما أترك ملاحظاتكم وآراءكم وإسهاماتكم الشعرية لتجد الطريق إلى جمهور راديو دبنجا. طبتم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تكشف أمام مجلس الأمن عن تقدم بشأن التحقيقات حول الجنينة والفاشر وما حولها. الجنائية الدولية تدعو الحكومة للتعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة في مواجهة البشير وعبد الرحيم وهارون، وتنتقد عدم تعاون الدعم السريع. قصف بمسيرة يدمر محطة الكهرباء التحويلية ويستهدف مقرات عسكرية ومدنية في الدبة بالولاية الشمالية. نسقية النازحين واللاجئين تكشف عن تفشي الوبائيات وسوء التغذية وسط نقص شبه تام في الأدوية والمستلزمات الطبية. شكاوى من تفشي واسع لالتهاب الزائدة الدودية في منطقة جلاديمة بولاية سنار. توترات في ولاية كسلة بعد إعلان الناظر تريك سحب الثقة عن والي الولاية والشروع في إنشاء ولاية منفصلة عاصمتها أروما. رويترز تكشف عن شركة يديرها ضابط سابق بالقوات الخاصة الأمريكية تشغل 3 طائرات بوينج قديمة لصالح الدعم السريع. مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار عشوائي من شخص مسلح في الرهد بولاية شمال كردفان. نزوح 600 شخص من كلبوس بولاية غرب دارفور بسبب المعارك الدائرة. الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع أرغاز التركية لإنشاء رصيف غاز ضخم بسواكن. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من تأثير تجارة الصمغ العربي على استمرار الحرب في السودان. استمرار أزمة المياه الحادة في الأبيض وتناقص السلع الواردة إلى المدينة. وزير المالية يصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل مترأسا وفد السودان المشارك في أعمال الدورة العادية للمجلس الوزاري للدول الأعضاء في منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. برمجت قطاعات التيار الكهربائي في الخرطوم وكسلة وولايات أخرى لمدة 12 ساعة. موظفو شركة مطارات السودان المحدودة تعلن تنفيذ خطوات تصعيدية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بتحسين شروط الخدمة. مشاهد صادمة لآثار الحريق الهائل بمركز غسيل الكلى بمستشفى أبو قوتة بولاية الجزيرة. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة في عدد من محليات شمال دارفور. ترحيل 38 أسرة لاجئة من محلية مبدة إلى معسكرات اللاجئين بولاية النيل الأبيض. وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر تعلن عن تسجيل عدد من إصابات ضربات شمس بمحلية بورت سودان. تسجيل 90 إصابة بحمى الضنك خلال أسبوع في محليتي كرري بولاية الخرطوم وخشم القربة في كسلة. وزارة الصحة تكشف عن ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا في 3 ولايات وتسجيل إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في ولايتي الجزيرة والنيل الأزرق. الشركة السودانية للموارد المعدنية تعلن عن تحقيق 111% من الربط الإنتاجي والإيرادي للذهب خلال النصف الأول من هذا العام. انتهت بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض يؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في مستوى درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق تانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: حرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها غريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض يخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
3: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشرب سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكون موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر. الناس بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة يعني، أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
2: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوانه واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلاته من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70-80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات، معظوم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7-9 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص لأن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إن قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كمبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كمبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا للإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي هلم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول،

0: كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف. في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
0: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التهديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وإنت راي تجاه أسوان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكده يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب إنه يقدر يعني يعمل حاجة ويكون مثلا وظيفة مهنية عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان، يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب، يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
0: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول، لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بدايه بعض المنظمات سواء كانت الأممية ونسبة النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عالية شديد. فبدي أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب اللي قاعدين في مناطق بتاعة نزاعات بنتغلوا بمشوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه، بمشوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لحد مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف، لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسرة بدو لأسرة. في شاب مثلا بتحمل يعني تكاليف الاسرة كلها، يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده، او بيكون هو الركيزة الاساسية. فما بالك انه هو برا ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني، لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده، وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا نظرا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم، بمعنى انت في خطر ده من الاخر. يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك، ممكن يمسكوك، ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري، لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده، لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات، بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب، بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا، فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم

0: تفاصيل مختلفة عنكم.
1: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده، بالنسبة لي الموضوع ممكن ياخد أبعاد مختلفة. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة، يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده، وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت، والدق الدق العشوائي اللي قاعد بحصل، والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البنت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته، خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك، لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبنت الحركة العادية الروتينية، يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23، لأنه الوضع ركيز. البنت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد صلاة العشاء، فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة
0: نعم
1: من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعة الانتهاء، يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده. واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعة الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تكون الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده. يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي على المعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معاه وكده، فهمت كيف؟ وبعد ذاك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبق وكده، ديل تلقوهم اما يعني برضو ازواجهم يعني جابوهم من السودان مثلا، جابوهم ليبيا، ونتيجه اصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتم، فهم بيشوفوا كلهم كده المفروض نتخذ خيار نهائي، المفروض نمشي نعيش عيشه زي الناس، لانه الوضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السوداني السودانيين في ليبيا.
2: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
1: شكرا جزيلا.
2: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
0: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
3: يلا نعم، فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين، إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق اللي هسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
0: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب؟ يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. إما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطة مع أمنك. يعني أنت اليوم لو ما عندك أمن بكون ما عندك الحياة، أنا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا أحلامهم.
0: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي، هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توخاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير. يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب، ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة. يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
2: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب، وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك.
2: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثا عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية، ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: و بنوزا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاي جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح، وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
6: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
6: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
5: هل هي مرض متوطن؟
6: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي أن النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
5: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
6: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
5: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
6: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوانه واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلاته من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات وغرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوما من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طواري معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية يسقط التهم في مواجهة عبد الله بندا، كيف ولماذا؟
3: الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندا في المرحلة الأولى.
2: وكيف يمكن تجفيف منابع الدعم والتمويل لأطراف الحرب في السودان؟
4: ده ما بيعني إنه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم.
2: دور الصمغ العربي والذهب في تمويل الحرب في السودان:
1: الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتحريب والتمويل العسكري.
2: الحكومة الأمريكية تتبرع ب 24 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في مصر.
5: القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من خمسة سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس.
2: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسقاط التهم في مواجهة عبد الله بندا المتهم سابقا بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأيضا الاستنكار من جهات مثل المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور. حول هذا الموضوع سيتحدث لدبنجا كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ علي عجب المحامي. نبدأ بالأستاذ نبيل أديب.
3: بالنسبة لعبد الله بندا، هو طبعا مكتب المدعي العام بيتولى التحقيق وبعدين بيطلب من عشان يعمل الاتهام بيكون الاختصاص للمحكمة موجود وبيقدم طلب للدائرة التوحيدية، وده كلها مسائل أولية، لكن هو اللي حيقدم القضية للمحكمة. طبعا ممكن في أثناء هذه المدة تجيه معلومات أو بيانات تنفي الاستنتاج اللي كان توصل إليه بأن هناك بيانة كافية لتقديم الملف للمحكمة. فإذا وجد أن هناك بيانة لا يوجد معنى لأنه يقدم قضية للمحكمة يعرف أنها ستشطب، وبالتالي فهو لحد لحظة بداية المحاكمة بيكون في إمكانه أنه يسحب، حتى بعد البداية في إمكانه أنه يسحب اسقط الدعوة إذا كان وجد أنه البينة غير كافية للإدانة أو أنه هناك بينة معاكسة قد تؤدي لشطب الدعوة. الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: وكذلك تحدث لدبنجا في هذا الموضوع الأستاذ علي عجب المحامي.

0: انه يسحبوا القضيه بتاعت عبد الله باندا، اللي هو زي ما قلنا كبير، انه هو كان اتهموه وطلبوا منه يحضر الجلسه القادمه وما مثل امام المحكمه، وبالتالي صدر امر القبض في مواجهته. التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانه ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من الناحية القانونية، أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل إنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على أساس إنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحية إجرائية انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ما الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت ادله مبرئه ويقدمها في المحكمه بعد ما يمثل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمع اي دفوع من شخص ما لم يمثل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم قيابي في مواجهه شخص لم يمثل امام المحكمه. الشيء الثاني انه الحاجه المفروض نذكرها في القضيه دي، انه المدعي العام الان بيمثل في القضيه دي نائب المدعي العام اللي هو اسمه كريم خان، والممثله النائبه بتاعته دي اسمها شميم خان. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندا في المرحله الاولى، ويتنحى عن القضية دي لأنه المحامي ده تم تعيينه في 16 يونيو، هو نفسه 16 يونيو 2021 تم تعيينه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده برضو مقروء مع أنه المحكمة السياسة التركتة كانت فاطمة بن سودة للمدعي العام كريم خان، اللي هي كانت قالت انه المدعي العام يواجه مشاكل كبيره جدا في التمويل، وانه مشاكل في متابعه القضايا من ناحيه التمويل من ناحيه الموارد وكده، وبالتالي هي كانت جمدت الى فتره ما التحقيقات في القضيه بتاعه دارفور، وهو يعني المساله دي ظلت مجمده الى ان ظهرت الإشكالات الأخيرة المرتبطة بالحرب اللي قامت في السودان في 15 أبريل سنة 23. وبالتالي واضح أنه المعنى الخفي للكلام ده أنه ما في موارد، وبالتالي طالما ما في موارد ما في داعي نحن نتابع قضية نحن بنفتكر انه هي من القضايا اللي احنا ممكن نوقف فيها التحقيق، لانه طالما القضيه دي مفتوحه المدعي العام مطالب بانه يسمع شهود ويواصل في انه يجمع مزيد من البينات الى ان يتم القبض على هذا الشخص.
1: اصدر الاتحاد الاوروبي قرارا حظر بموجبه شراء او استيراد الذهب السوداني، وصدر ايضا قرار اخر بمنع تصدير مواد التعدين مثل السيانايد والزئبق للسودان ضمن الجهود المبذولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب. وهناك أيضا قضية الدول الراعية أو الداعمة لهذه الحرب. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي كان

0: قدم بوقت سابق بمذكرة للاتحاد الأوروبي لتسمية الدول الداعمة للحرب وعلى رأسها الإمارات العربية.
1: طبعا الرسالة أنا يعني أرسلتها للبرلمان الأوروبي يعني في السياق حقول نقول إنه الرسالة ما جاءت من فراغ، يعني انتظمت حملة دولية كبيرة جدا من منظمات حقوقية ذات مصداقية، في منظمة اسمها أفاس. المنظمة دي شغالة في مجالات الدفاع عن الحقوق وخاصة حماية المدنيين في العالم، وعندها عضوية بملايين الناس في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا وفي آسيا. المنظمة دي يعني عملت حملة عشان تخاطب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه كان في يوم 8 و9 البرلمان كان بيناقش موضوع التعامل التجاري مع دولة الإمارات. هذه المنظمات أو المنظمة والحلفاء قالوا إنه دي فرصة مناسبة يخاطبوا البرلمان الأوروبي عشان يأثروا في مسألة التعاون اللي يعني مزعج جدا بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بعد ما يعني اتضح إنه دولة الإمارات من الدول الأساسية اللي بتؤجج أسرى في السودان وتدعم طرف من أطراف الصراع اللي هو الدعم السريع في السودان. وده كلام ما جاء من فراغ، جاء نتيجة لتقارير موثوق بها اتقدمت بها جهات كثيرة جدا، على رأسها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، كذلك مجلس حقوق الإنسان عن طريق تقارير اللجنة المكلفة من المجلس بالتحقق من طبيعة ما يجري في في في في السودان من انتهاكات بسبب الحرب الدائرة. هذه تقريبا يعني الأسباب اللي استندوا عليها إنه فعلا الإمارات بتدعم الدعم السريع، وبالتالي لما اتصلوا بي قالوا لي عشان انضم لهذه الحملة. وده طبعا برضو ما جاء من فراغ، هم عارفين علاقتي بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه من البرلمان حصلت على جائزة سخاروف وبقيت عندي تواصل يعني مستمر مع البرلمان، وأحيانا في كثير من الأحيان بيقدموا لي دعوة لمخاطبة البرلمان، زي ما حصل السنة الفاتت في شهر 9، ويقول لي دعوة عشان أمشي أمام البرلمان وأطلب إفادة عما جرى في الفاشر وبقية المناطق الأخرى، لكن الفاشر كانت قضية سخنة. فهم ناس المنظمات استناد لهذه العلاقة شاوروني على أساس أنه أنا أشارك معهم برضو في الحملة، وأنا وافقت تماما أنه دي فرصة برضو يعني عشان ما نمشي لقدام في اتجاه الضغط على يعني المؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في أنه تبذل معنا مجهودة للأقل في اتجاه يعني اتخاذ قرارات يعني التأثير للدول اللي بتمول الحرب بإرسال الهدايا الحرب والأسلحة وخلافة، وإنه دي مناسبة عشان نقدم يعني صورنا يسهر. وبالتالي اقترحنا إنه أنا أقدم رسالة، وبالفعل قدمت هذه الرسالة وجدت ترحيب كبير جدا من كبير عدد كبير من عضوية البرلمان الأوروبي، وإنه كان تأثيره المباشر في اتخاذ القرار فيما بعد، القرار اللي انت ذكرته في انه يعني اتخذوا قرار في انه يعني يتعاملوا كيف تاني في الفترة الجاية مع دولة الامارات. وفي نفس الوقت جات برضو قرارات ذات صلة بانه يمنعوا التجارة بتاع الذهب دخول السينات والزيبق للسودان، لانه دي برضه من المواد اللي بتستخدم ل يعني استخراج المعادن السودانيه والتهريبه، ودي بيمولوا بها الحرب سواء كان من الطرفين او طرف بشكل عام. الذهب البنشي لمناطق معروفه في الخليج وخاصه في العمارات وكده، فدي كلها من القضايا ذات الصله بموضوع الرساله اللي انا بعث بها في للبرلمان الاوروبي. وكان في سؤال انه ليه الكلام حول الامارات وحول الدعم السريع. الكلام ده طبعا في السياق انه النقاش في البرلمان كان حول دور الامارات ودور الدعم السريع. ده ما بيعني انه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثله، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم وتمولهم وبرضو تمد بالاعتاب الحرب وبالسلاح.
0: أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصبغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصبغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: كويس، شكرا لراديو دبنجا على الفرصة للتحدث في هذين الموضوعين الهامين. الصبغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصبغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصبغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصبغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن. حذرت طبعا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان يسهم في إدامة النزاع، وأن الحرب باتت تتغذى على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق التجارة وسلاسل التوريد. وفي حالة الصبغ العربي ذكرت الأمم المتحدة أن لما لا يقل عن 3700 طن نهبت بين يناير ويونيو 2024، ده 6 شهور بس، وأن هذه الكميات جرى توجيهها أو إعادة تسويقها عبر مسارات تجارية تخفي الأصل الحقيقي للسلعة. أما الذهب فبحسب التقارير المتاحة بلغت إيراداته في 2025 نحو 1.8 مليار دولار مع إنتاج يقارب 70 طن، بينما أشارت تقارير سابقة إلى قيمة تصدير أو إيرادات يعني تقارب 1.6 مليار دولار في السنة القبولة اللي 2024 من نشاط الذهب المرتبط بالمناطق الخاضعة للقوات المسلحة السودانية، بس أمال قوات الدعم السريع. كويس، السؤال بتاع إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاستغلال إلى تمويل النزاعات، الاستغلال الموارد الطبيعية دي يعني إلى تمويل النزاعات المسلحة في السودان؟ طبعا مؤكد يمكن أن يؤدي استغلال الموارد الطبيعية إلى تمويل النزاعات بدرجة كبيرة، حين تتحول السيطرة على الأرض والمعابر والمخازن والتصدير إلى مصدر للريع العسكري. في السودان الذهب هو المحرك المالي الأهم والأكثر حسما، دي لازم تكون واضحة جدا، بينما الصبغ العربي يضيف سيولة مساندة ويكشف امتداد الحرب إلى السلع الزراعية ومسارات التجارة العالمية. والأمم المتحدة أثبتت الصلة عبر الأضلة المتقاطعة اللي هي السيطرة الميدانية، الشهادات، تتبع الشحنات، وسائل التصدير، قرائن النهب والتهريب، وصور ومعلومات مسارات النقل، وإعادة الوسم للبضائع. يعني أثبتت أنه هذه الموارد الطبيعية بتستغل في تمويل الحرب الأهلية في السودان. كويس، السؤال بتعمل المسؤولية القانونية والأخلاقية على الشركات والدول المستوردة. طبعا تقع على الشركات والدول المستوردة مسؤولية قانونية وأخلاقية لعدم المساهمة في الانتهاكات بتاعة الحرب عبر يعني دعمها لسلاسل التوريد ولإجراء عناية واجبة معززة في مناطق النزاع، يجب أن يكون عندها دور. ويعني ذلك أنه لازم الدول دي والشركات تتحقق من المنشأ الحقيقي للسلع، سواء كانت ذهب أو صمغ عرض، وتفحص الوسطاء وتراجع مسارات النقل، وتمنع غسل المنشأ، يعني التعمية بتاعت المنشأ بتاع هذا الذهب أو هذا الصمغ العربي. وإذا ثبت أنه سلسلة التوريد تسهم مباشر أو غير مباشر في تمويل أطراف الحرب، فقد تنشأ مسؤولية تنظيمية ومدنية وأخلاقية، إضافة إلى مخاطر السمعة والمخاطر بتاعت يعني تدهور الوضع السوقي للشركات المتورطة في مثل هذه العمليات.
0: أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. حول ما يعنيه هذا المبلغ لإحتياجات اللاجئين الفعلية وكيفية إنفاقه، تحدث لراديو دبنجا الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات.
3: في التعليق على المنحة أو التمويل اللي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي على أساس أن يصرف على اللاجئين السودانيين الموجودين في مصر، واللي بيبلغ عددهم حسب التقرير بتاع الـ UNHCR أو المنظمة، ودي المنظمة المسؤولة عن اللاجئين في العالم، وبتقول أنه عدد اللاجئين السودانيين في مصر يساوي 1,500,000. وده طبعا بيختلف لما من أن نقول عدد المواطنين السودانيين الموجودين في مصر، واللي هو ده عدد أكبر من كده، قد يصل لغاية 4 أو 5 مليون. لكن في ناس ما لاجئين، يعني المواطنين السودانيين الموجودين في مصر في عدة أنواع، في جزء اللاجئين، واللاجئ هو الزول البيجي في بيمشي لمفوضية أو الـ UNHCR اللي هي المسؤولة، اللي هي مسؤولة من اللاجئين، من حماية اللاجئين، وبيسجل وبيدوه بطاقة بتاعت لاجئ، فده كده هنا بكون لاجئ حتى إقامته بتطلع كلاجئ. فالمنحة اللي قدمتها أمريكا اللي هي 24 مليون دولار بتمشي، طيب طريقتها بتمشي كيف؟ بتمشي للمنظمة دي اللي هو WFP، واللي هي WFP بتكون عندها برنامج محدد شغالة فيه أو برامج هي عايزة تشتغل فيها، فبتقوم تقدم البرامج دي للمانحين كتار، يعني أكثر من مانح. بعد ذاك المانحين بيقوموا حسب تقديراتهم هم بيقوموا يدفعوا المنحة ويدفعوا التمويل، فبيكون في اشتراط، يعني بيكون في اتفاق، بيوقعوا وثيقة مفاهيمية مع بعض أن القروش دي تمشي للاجئين السودانيين في مجال 1، 2، 3. فالمنظمة دي حتشيل القروش دي وبتضخها في البرامج الشغالة، شغالة يعني أوردي شغالة. البرنامج الغذاء العالمي بيشغال في دعم الغذاء طبعا وبعض الضروريات الإنسانية، وحسب التصريح بتاع رئيسة أو ممثلة برنامج الغذاء العالمي في مصر بتقول أنه القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من 5 سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس، لواحد من 5 دي. وهي بتطالب المانحين في كل العالم أنه يمنحوا أو يمولوا البرامج اللي هم شغالين فيها في دعم اللاجئين السودانيين في مصر. المنظمات الدولية، في بعض المنظمات بتشتغل مع الـ UNHCR اللي هي الـ UNHCR دي زي ما قلنا هي اللي بتحمي اللاجئين، ففي حاجة بتعرف بالمنظمات الشريكة، ودي بتقدم برامج مختلفة. يعني اللاجئ عنده احتياجات كثيرة، مثلا في احتياجات في الغذاء، في احتياجات في الصحة، في احتياجات في حل المشاكل القانونية اللي هو بيتعرض لها، في احتياجات تعليم الأطفال، في الاحتياجات الخاصة إلى آخره. فالمنظمات الشريكة دي بتشتغل مع الـ UNHCR على أساس أنها تدعم الاحتياجات دي، فمثلا زي الـ WHO اللي منظمة الصحة العالمية بتدعم في الصحة، منظمة اليونيسيف بتدعم احتياجات الأطفال، إضافة لمنظمات تانية غير التابعة للأمم المتحدة بتشتغل مع الـ UNHCR لدعم اللاجئين. فزي ما الناس يعني بعض الناس ممكن بتتخيل أنه لا القروش دي حتمشي طوال ال 24 مليون دي حيجيبوا اللاجئين السودانيين وعايزوا يدوه منها كده، لا هي بتجيك من خلال البرامج اللي بتقدمها المنظمة دي. وفي طبعا بعض القروش بتمشي للمصروفات الإدارية، وبعض القروش بتدعم يعني برامج أصلا بتقدمها مصر، يعني السودانيين الموجودين في مصر بيشاركوا المجتمع المستضيف أو المجتمع المصري في كثير من الحاجات، يعني مثلا في المستشفيات، في بعض الخدمات اللي بتقدم في مصر، فهم برضو بيدعموا القصة دي من القروش اللي بتجي من المانحين. طبعا بالتأكيد بتأثر عدد السودانيين اللاجئين في مصر مع مشروعات العودة الطوعية، يعني بيقلوا، لكن بتظل برضو الاحتياجات هي الاحتياجات، لأنه أصلا في فجوة في التمويل، فبالتالي ما حيكون في تأثير كتير. يعني زي ما قلنا قبل أنه نحن محتمين من 5 أشخاص لغاية حسي التمويل بغطي زي لشخص واحد، فمعنى لسه برضو حتكون في تأثير بتاع فجوة تمويلية حتى لو حصلت مشروعات العودة الطوعية للاجئين السودانيين في مصر. ومشروع العودة الطوعية مش ما هم اللاجئين فقط، في ناس في فئات تانية موجودة في مصر من السودانيين اللي أصلا ما هم ما بيعتبروا لاجئين، يعني بدوا برضو يرجعوا.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دافنغارد يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دافنغارد الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو احد المتهمين في قضية الهجوم على اقوات حفظ السلامة التابعة للاتحاد الافريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بانه لصعوبات تتعلق بالادلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دافنغارد لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط، أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دافنغارد لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السرية. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بانه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية، بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة لل للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في الراديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوان واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار إن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا إن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70 إلى 80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات إن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السري العام الماضي وضمان عدم إفلات من العقاب. وطلب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السري. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة إنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص لأن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا والقضاء بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول أن النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضي الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك

0: انه تعريف قانوني لكلمه الهالك ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمه دي بتستخدم في اللغه السياسيه، فعشان السلطه القضائيه تنفذ رغبه السلطه التنفيذيه بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم للاسف في احكام قضائيه يفترض انها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الابرياء ويقول انه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقه الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبه سلطه تنفيذيه. انا افتكر انه واحده من المبادئ مساله عدم الافلات من العقاب يجب ان تطبق، تطبق على قاده الدعم السريع وتطبق على كل جنود الدعم السريع وتطبق على قاده القوات المسلحه واي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب انه يقدم لمحاكمه، لكن بنقول يقدم لمحاكمه عادله تتوفر فيها كل الشروط المحاكمه العادله. الاحكام الصدرت من محكمه بورسودان في مواجهه قاده الدعم السريع دي احكام سياسيه لا تجد الاحترام من اي شخص، وكل الناس الان بيتكلموا على اساس انه دي محاكم سياسيه، والناس لما نجي يتفاوضوا والاحكام دي بكون ما عندها اي قيمه، لانه نفس الحكم ده في يوم من الايام صدر في مواجهه نائب رئيس المجلس السيادي محكمه سودانيه، نظرت القضيه واصدرت عليه حكم بالاعدام، والان هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الاحكام دي؟ تم استخدامها للاسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العداله. يبقى لما السلطه القضائيه تفقد اهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض انه اي محكمة دارين يقدموا لها اي متهم من المتهمات يجب ان تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى انه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب إنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس

0: مجلس السيادة الآن، فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
1: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاعت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس تو جاستس او الوصول للعدالة بشكل ميسور. في الوقت الراهن شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة. راديو دبنجا، راديو دبنجا،
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا. عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. الجيش يعلن عن تدمير 205 عربة قتالية للدعم السريع وشاحنات عتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. عقوبات بريطانية جديدة ضد 11 شخصا وكيانا متورطين في شبكات تجارة الذهب المرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
3: مقتل وإصابة 12 شخصا في إطلاق نار عشوائي من مسلح بمدينة الرهد في شمال كردفان. تسجيل إصابات بضربات الشمس بمدينة بورسودان والصحة ترفع جاهزيتها لمواجهة أمراض الصيف وإيبولا. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. مزارعون بقسم المنسي بمشروع الجزيرة يشكون العطش جراء انسداد قنوات الري بالحشائش. الحرب تغلق 1786 مدرسة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وغدا بدأ امتحانات المرحلة المتوسطة بولاية نهر النيل. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الرصيرس. ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. وزير المعادن يعلن عن إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تهريب الذهب أو حياسته أو نقله بصورة مخالفة للقانون. اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم مطالب بالعدالة ومحاسبة مرتكبي مجزرة زمزم وعدم الإفلات من العقاب. مساعدات غذائية شهرية من برنامج الغذاء العالمي لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين بمدينة الأبيض. منظمة دولية منظمة دول إفريقيا الكاريبي والمحيط الهادي تعفي السودان من ديون بقيمة مليون دولار.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف إنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار إنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل إنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي في فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعتك. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوه الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن نعم. بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلغى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه دايره تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه لا. يا هو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة، يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثا عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
6: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
7: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
6: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
7: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
6: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
7: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
6: بحرارة الشمس
7: بحرارة. أيوة
6: نعم.
7: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
6: نعم.
7: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
6: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
7: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
6: نعم.
7: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية من يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
6: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
7: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف فدي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
6: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
7: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
6: يعني نوموا في الحيشان
7: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
6: نعم.
7: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
6: يعني الاستحمام مفيد
7: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل طفاة بتحبسها.
6: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
7: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة الحرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على عندنا مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
6: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
7: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
6: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
7: الله يسلمك.
6: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزانة الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوان واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار إن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا إن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70 إلى 80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات إن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السري العام الماضي وضمان عدم إفلات من العقاب. وطلب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السري. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت الظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوما من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص لأن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحية زملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية يسقط التهم في مواجهة عبد الله بندا، كيف ولماذا؟
3: الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة. وكريم خان كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله بندا في المرحلة الأولى.
2: وكيف يمكن تجفيف منابع الدعم والتمويل لأطراف الحرب في السودان؟
4: هذا ما بيعني إنه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم.
2: دور الصمغ العربي والذهب في تمويل الحرب في السودان.
1: الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتحريب والتمويل العسكري.
2: الحكومة الأمريكية تتبرع ب 24 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في مصر.
5: القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من خمسة سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس.
2: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسقاط التهم في مواجهة عبد الله بندا المتهم سابقا بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأيضا الاستنكار من جهات مثل المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور. حول هذا الموضوع سيتحدث لدبنجا كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ علي عجب المحامي. نبدأ بالأستاذ نبيل أديب.
3: بالنسبة لعبد الله بندا، هو طبعا مكتب المدعي العام بيتولى التحقيق وبعدين بيطلب من عشان يعمل الاتهام بيكون الاختصاص للمحكمة موجود، وبيقدم طلب للدائرة التوحيدية، وده كلها مسائل أولية، لكن هو اللي حيقدم القضية للمحكمة. طبعا ممكن في أثناء هذه المدة تجيه معلومات أو بيانات تنفي الاستنتاج اللي كان توصل إليه بأن هناك بيانة كافية لتقديم الملف للمحكمة. فإذا وجد أن هناك بيانة لا يوجد معنى لأنه يقدم قضية للمحكمة يعرف أنها ستشطب، وبالتالي فهو لحد لحظة بداية المحكمة المحاكمة بيكون في إمكانه أنه يسحب، حتى بعد البداية في إمكانه أنه يسحب سقط الدعوة إذا كان وجد أنه البينة غير كافية للإدانة أو أن هناك بينة معاكسة قد تؤدي لشطب الدعوة. الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة. مع طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى يعني هو ما حاجة بيعمله هو. فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في موائد. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: وكذلك تحدث لدبنجة في هذا الموضوع الأستاذ علي عجب المحامي.
7: طلب المدعي العام انه يسحب القضيه بتاعت عبد الله باندا اللي هو زي ما قلنا قبل انه هو كان اتهموه وطلبوا انه يحضر الجلسه القادمه وما مثل امام المحكمه، وبالتالي صدر امر القبض في مواجهته. التسبيب اللي قالوه لانه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمه، لانه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل إنه يقدم المحكمة وبعد ذاك تتشاف الأدلة المبررة ذاتها.

0: انه شاف هي مقابل الادله اللي قدمت في الاول، لانه الادله اللي قدمت في الاول دي اصبحت جزء من علم المحكمه، فبالتالي انت لازم تناهضها بمعلومات جديده، لانه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني انت ما من حق المدعي العام انك انت تسقطها، او من حقك من ناحيه اجرائيه انك انت تطلب سحب الملف، لكن في النهايه طالما هي متعلقه بجرائم خطيره، وطالما انه الشخص ده ما مثل امام المحكمه وبيعتبر هارب من وجه العداله، ايه الضرر في انه الادله الموجوده دي المبرئه دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول انه ظهرت ادله مبرئه ويقدمها في المحكمه بعد ما يمثل هو امام المحكمه، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ما بتسمع اي دفوع من شخص ما لم يمثل امام المحكمه، ولا يمكن ان يصدر حكم غيابي في مواجهه شخص لم يمثل امام المحكمه. الشيء الثاني انه الحاجه المفروض نذكرها في القضيه دي انه المدعي العام الان بيمثل في القضيه دي نائب المدعي العام اللي هو اسمه كريم خان، والممثله النائبه بتاعته دي اسمها شميم خان. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندي في المرحله الاولى، واتنحى عن القضيه دي لانه المحامي ده تم تعيينه في 16 يونيو، هو نفسه 16 يونيو 2021 تم تعيينه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده برضو مقروء مع انه المحكمة السياسة التركتها كانت فاطمة بن سودة للمدعي العام كريم خان، اللي هي كانت قالت انه المدعي العام يواجه مشاكل كبيرة جدا في التمويل، وعندهم مشاكل في متابعة القضايا من ناحية التمويل من ناحية الموارد وكده، وبالتالي هي كانت جمدت إلى فترة ما التحقيقات في القضية بتاع دارفور، وهو يعني المسألة دي ظلت مجمدة إلى أن ظهرت الإشكالات الأخيرة المرتبطة بالحرب اللي قامت في السودان في 15 أبريل سنة 23. و بالتالي واضح انه المعنى الخفي للكلام ده انه ما في موارد، وبالتالي طالما ما في موارد ما في داعي نحن نتابع قضية نحن بنفتكر انه هي من القضايا اللي نحن ممكن نوقف فيها التحقيق، لانه طالما القضية دي مفتوحة المدعي العام مطالب بانه يسمع شهود ويواصل في انه يجمع مزيد من البينات الى ان يتم القبض على هذا الشخص.
1: أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا حظر بموجبه شراء أو استيراد الذهب السوداني، وصدر أيضا قرار آخر بمنع تصدير مواد التعدين مثل السيانايد والزئبق للسودان ضمن الجهود المبذولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب، وهناك أيضا قضية الدول الراعية أو الداعمة لهذه الحرب. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي كان قد تقدم بوقت سابق بمذكرة للاتحاد الأوروبي لتسمية الدول الداعمة للحرب وعلى رأسها الإمارات العربية.
2: طبعا الرسالة اللي أنا يعني رسلتها للبرلمان الأوروبي يعني في السياق حقه نقول إنه الرسالة ما جاءت من فراغ، يعني انتظمت حملة دولية كبيرة جدا من منظمات حقوقية ذات مصداقية في منظمة اسمها أفاس. المنظمة دي شغالة في مجالات الدفاع عن الحقوق وخاصة حماية المدنيين في العالم، وعندها عضوية بملايين الناس في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا وفي آسيا. المنظمة دي يعني عملت حملة عشان ما تخاطب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه كان في يوم 8 و9 البرلمان كان

0: بناقش موضوع التعامل التجاري مع دولة الإمارات. هذه المنظمات أول منظمة والحلفاء قالوا إنه دي فرصة مناسبة يخاطبوا البرلمان الأوروبي عشان يأثروا في مسألة التعاون اللي يعني مزعج جدا بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات بعد ما يعني اتضح إنه دولة الإمارات من الدول الأساسية اللي بتؤجج الصراع في السودان وتدعم طرف من أطراف الصراع اللي هو الدعم السريع في السودان. وده كلام ما جاء من فراغ، جاء نتيجة لتقارير موثوق بها تقدمت بها جهات كثيرة جدا على رأسها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، كذلك مجلس حقوق الإنسان عن طريق تقارير اللجنة المكلفة من المجلس بالتحقق من طبيعة ما يجري في في في في السودان من انتهاكات بسبب الحرب الدائرة. هذه تقريبا يعني الأسباب اللي استندوا عليها إنه فعلا الإمارات بتدعم الدعم السريع. وبالتالي لما اتصلوا بي قالوا لي عشان انضم لهذه الحملة، وده طبعا برضو ما جاء من فراغ، هم عارفين علاقتي بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه من البرلمان حصلت على جائزة سخاروف وبقيت عندي تواصل يعني مستمر مع البرلمان، وأحيانا في كثير من الأحيان بيقدموا لي دعوة لمخاطبة البرلمان زي ما حصل السنة الفاتت في شهر 9، ويقدموا لي دعوة عشان أمضي أمام البرلمان وأطلب إفادة عما جرى في الفاشر وبقية المناطق الأخرى، لكن الفاشر كانت قضية سخنة. فهم ناس المنظمات استناد لهذه العلاقة شاوروني على أساس أنه أنا أشارك معهم برضو في الحملة، وأنا وافقتها تماما أنه دي فرصة برضو يعني عشان ما نمشي لقدام في اتجاه الضغط على يعني المؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في أنه تبذل معنا مجهودة للأقل في اتجاه يعني اتخاذ قرارات يعني التأثير على الدول اللي بتمول الحرب بإرسال العتاد الحرب والأسلحة وخلافة، وإنه دي مناسبة عشان نقدم يعني صورنا يظهر. وبالتالي اقترحنا إنه أنا أقدم رسالة، وبالفعل قدمت هذه الرسالة اللي وجدت ترحيب كبير جدا من عدد كبير من عضوية البرلمان الأوروبي، وإنه كان تأثيره المباشر في اتخاذ القرار فيما بعد، القرار اللي انت ذكرته في انه يعني اتخذوا قرار في انه يعني يتعاملوا كيف تاني في الفترة الجاية مع دولة الامارات. وفي نفس الوقت جات برضو قرارات ذات صلة بانه يمنعوا التجارة بتاع الذهب دخول السينات والزيبق للسودان، لانه دي برضو من المواد اللي بتستخدم ل يعني استخراج معادن السودانية والتهريبة، ودي بمول بها الحرب سواء كان من الطرفين أو طرف بشكل عام. الذهب البنشي لمناطق معروفة في الخليج وخاصة في الإمارات وكده، فدي كلها من القضايا ذات الصلة بموضوع الرسالة اللي أنا بعث بها في للبرلمان الأوروبي. وكان في سؤال إنه ليه الكلام حول الإمارات وحول الدعم السريع، الكلام ده طبعا في السياق انه النقاش في البرلمان كان حول دور الإمارات ودور الدعم السريع. ده ما بيعني انه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم وتمولهم وبرضو تمد بالعتاد الحرب وبالسلاح.
1: أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصبغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصبغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: كويس، شكرا لراديو دبنجا على الفرصة للتحدث في هذين الموضوعين الهامين. الصبغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصبغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصبغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70 إلى 80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصبغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن. حذر طبعا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان يسهم في إدامة النزاع، وأن الحرب باتت تتغذى على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق التجارة وسلاسل التوريد. وفي حالة الصبغ العربي ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 3700 طن نهبت بين يناير ويونيو 2024، ده 6 شهور بس، وأن هذه الكميات جرى توجيهها أو إعادة تسويقها عبر مسارات تجارية تخفي الأصل الحقيقي للسلعة. أما الذهب فبحسب التقارير المتاحة بلغت إيراداته في 2025 نحو 1.8 مليار دولار مع إنتاج يقارب 70 طن، بينما أشار التقارير السابقة إلى قيمة تصدير أو إيرادات يعني تقارب 1.6 مليار دولار في السنة القبولة اللي 2024 من نشاط الذهب المرتبط بالمناطق الخاضعة للقوات المسلحة السودانية، بس ما لبغة الدعوة السريع. كويس، السؤال بتاع إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاستغلال إلى تمويل النزاعات، الاستغلال الموارد الطبيعية دي يعني إلى تمويل النزاعات المسلحة في السودان؟ طبعا مؤكد يمكن أن يؤدي استغلال الموارد الطبيعية إلى تمويل النزاعات بدرجة كبيرة، حين تتحول السيطرة على الأرض والمعابر والمخازن والتصدير إلى مصدر للريع العسكري. في السودان الذهب هو المحرك المالي الأهم والأكثر حسما، دي لازم تكون واضحة جدا، بينما الصبغ العربي يضيف سيولة مساندة ويكشف امتداد الحرب إلى السلع الزراعية ومسارات التجارة العالمية. والأمم المتحدة أثبتت صلة عبر الأضلة المتقاطعة اللي هي السيطرة الميدانية، الشهادات، تتبع الشحنات، وسائل التصدير، قرائن النهب والتهريب، وصور ومعلومات مسارات النقل، وإعادة الوسم للبضائع. يعني أثبتت أنه هذه الموارد الطبيعية بتستغل في تمويل الحرب الأهلية في السودان. كويس، السؤال بتعمل المسؤولية القانونية والأخلاقية على الشركات والدول المستوردة. طبعا تقع على الشركات والدول المستوردة مسؤولية قانونية وأخلاقية لعدم المساهمة في الانتهاكات بتاعت الحرب عبر يعني دعمها لسلاسل التوريد ولإجراء عناية واجبة معززة في مناطق النزاع، يجب أن يكون عندها دور. ويعني ذلك أنه لازم الدول دي والشركات تتحقق من المنشأ الحقيقي للسلع سواء كانت ذهب أو صبغ عربي، وتفحص الوسطاء وتراجع مسارات النقل وتمنع غسل المنشأ، يعني التعمية بتاعت المنشأ بتاع هذا الذهب أو هذا الصبغ العربي. وإذا ثبت أن سلسلة التوريد تسهم مباشر أو غير مباشر في تمويل أطراف الحرب، فقد تنشأ مسؤولية تنظيمية ومدنية وأخلاقية، إضافة إلى مخاطر السمعة والمخاطر بتاعت يعني تدهور الوضع السوقي للشركات المتورطة في مثل هذه العمليات.
1: أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. حول ما يعنيه هذا المبلغ لإحتياجات اللاجئين الفعلية وكيفية إنفاقه تحدث لراديو دبنجا الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات.
3: في التعليق على المنحة أو التمويل اللي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي على أساس أن يصرف على اللاجئين السودانيين الموجودين في مصر، واللي بيبلغ عددهم حسب التقرير بتاع UNHCR أو المنظمة، ودي المنظمة المسؤولة عن اللاجئين في العالم، وبتقول أنه عدد اللاجئين السودانيين في مصر يساوي 1,500,000، وده طبعا بيختلف لما من أن نقول عدد المواطنين السودانيين الموجودين في مصر، ولو ده عدد أكبر من كده قد يصل لغاية 4 أو 5 مليون. لكن في ناس ما لاجئين، يعني المواطنين السودانيين الموجودين في مصر في عدة أنواع، في جزء اللاجئين، واللاجئ هو الزول اللي بيجي في بيمشي لمفوضية أو الـ UNHCR اللي هي المسؤولة، اللي هي المسؤولة من اللاجئين، من حماية اللاجئين، وبيسجل وبيدو بطاقة بتاعت لاجئ، فده كده هنا بكون لاجئ حتى إقامته بتطلع كلاجئ. فالمنحة اللي قدمتها أمريكا اللي هي 24 مليون دولار بتمشي، طيب طريقتها بتمشي كيف؟ بتمشي للمنظمة دي اللي هو WFP، واللي هي WFP بتكون عندها برنامج محدد شغالة فيه أو برامج هي عايزة تشتغل فيها، فبتقوم تقدم البرامج دي للمانحين كتار، يعني أكثر من مانح. بعد ذاك المانحين بيقوموا حسب تقديراتهم هم بيقوموا يدفعوا المنحة ويدفعوا التمويل، فبيكون في اشتراط، يعني بيكون في اتفاق، بيوقعوا وثيقة مفاهيمية مع بعض أن القروش دي تمشي للاجئين السودانيين في مجال 1، 2، 3. فالمنظمة دي حتشيل القروش دي وبتضخها في البرامج الشغالة، شغالة يعني أوردي شغالة. البرنامج الغذاء العالمي بيشغال في دعم الغذاء طبعا وبعض الضروريات الإنسانية، وحسب التصريح بتاع رئيسة أو ممثلة برنامج الغذاء العالمي في مصر بتقول أنه القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من 5 سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس، لواحد من 5 دي. وهي بتطالب المانحين في كل العالم أنه يمنحوا أو يمولوا البرامج اللي هم شغالين فيها في دعم اللاجئين السودانيين في مصر. المنظمات الدولية، في بعض المنظمات بتشتغل مع UNHCR، اللي هي UNHCR زي ما قلنا هي اللي بتحمي اللاجئين، ففي حاجة بتعرف بالمنظمات الشريكة، ودي بتقدم برامج مختلفة. يعني اللاجئ عنده احتياجات كثيرة، مثلا في احتياجات في الغذاء، في احتياجات في الصحة، في احتياجات في حل المشاكل القانونية اللي هو بيتعرض لها، في احتياجات تعليم الأطفال، في الاحتياجات الخاصة إلى آخره. فالمنظمات الشريكة دي بتشتغل مع UNHCR على أساس أنها تدعم الاحتياجات دي، فمثلا زي WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية بتدعم في الصحة، منظمة اليونيسيف بتدعم احتياجات الأطفال، إضافة لمنظمات تانية غير التابعة للأمم المتحدة بتشتغل مع UNHCR لدعم اللاجئين. فزي ما الناس، يعني بعض الناس ممكن بتتخيل أنه لا القروش دي حتمشي طوال، الـ 24 مليون دي حيجيبوا اللاجئين السودانيين وأيزو يدو منها كده، لا هي بتجيك من خلال البرامج اللي بتقدمها المنظمة دي. وفي طبعا بعض القروش بتمشي للمصروفات الإدارية، وبعض القروش بتدعم يعني برامج أصلا بتقدمها مصر، يعني السودانيين الموجودين في مصر بيشاركوا المجتمع المستضيف أو المجتمع المصري في كثير من الحاجات، يعني مثلا في المستشفيات، في بعض الخدمات اللي بتقدم في مصر، فهم برضو بيدعموا القصة دي من القروش اللي بتجي من المانحين. طبعا بالتأكيد بتأثر عدد السودانيين اللاجئين في مصر مع مشروعات العودة الطوعية، يعني بيقلوا، لكن بتظل برضو الاحتياجات هي هالاحتياجات، لأنه أصلا في فجوة في التمويل، فبالتالي ما حيكون في تأثير كتير. يعني زي ما قلنا قبل أنه نحن محتاج من 5 أشخاص لغاية حسي التمويل بغطي زي لشخص واحد، فمعنى لسه برضو حتكون في تأثير بتاع فجوة تمويلية حتى لو حصلت مشروعات العودة الطوعية للاجئين السودانيين في مصر، ومشروع العودة الطوعية مش ما هم اللاجئين فقط، في ناس في فئات تانية موجودة في مصر من السودانيين اللي أصلا ما هم ما بيعتبروا لاجئين يعني، بدوا برضو يرجعوا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجر يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف، وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبة للحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور وانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العداله من جهه، وكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دبنجا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم الـ الـ الـ الـ التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي. كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي، وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
2: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومه من المحكمه الجنائيه، بانه موقف مزدوج بالطالب بملاحقه قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبه للموقف المتناقض للحكومه، هي الحقيقه مساله محدده فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبندا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة ممثل المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة ما مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن ينور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوان واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات وغرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70-80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات، معظوم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7-9 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 86 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها، فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات.

حزينة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني 3 يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الايادي الكف بتاعت الايادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة اللي في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر.

0: زوجته شغالة داخل المعسكر، برضو يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني. وبعد ذلك هم بيحاولوا يجازفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن يعني. فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي، الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه يعني. فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد، الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية، على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية. والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة راديو الله دبنجا
2: راديو. في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب ثاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
2: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام التي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصف بكلمة مثل الهالك، محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، عندنا يعني وصف، فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم، للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة، لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام الصدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما نجي يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي، محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم، وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف انت اخلق كروت ضغط، اخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء او استقلال القضاء، لانها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الان وبيصدر في الاحكام. فانا افتكر انه الاحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها، ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبنظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
1: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة، طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
3: شكرا جزيلا. واعتقد انه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطه بالاحكام الاعدام المرتبطه بالخصوم السياسيين، وسبق ان صدرت احكام اعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الاستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الازرق صدرت احكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاعت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. ال ال ال ال الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول او الاكسس تو جاستس او الوصول للعداله بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا انه المحامي اللي كان بيدافع عن القضيه اللي رفعت في قبل اكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاعتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الارض بيتيح الوصول للعداله، وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشهير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: طيب، شكرا لإذاب بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالا به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف إنه حاليا الخيار الأمثل، لأنه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري أنا شايف أنه بالنسبة له في الوقت الحالي أنسب خيار أنه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص أمل أنه الشاب يحقق طموحه أو يعني أهدافه، سواء كان أنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبل من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم أنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعة السودان ده ممكن شبه متقسمة زي ما أنت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر حاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يكون بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكال.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعت الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعت 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعت بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوح الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن نعم. بتتكلم انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسره بدو لاسره. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسره كلها, يعني اخوانه الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزه الاساسيه. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلغى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه دايره تتقدم, بمعنى انت في خطر بس من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاعت دارفور وكده, لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه للكده الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كتار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخذ مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع عرفت البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر في موضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ديل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل فيه. والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب 23 دي طبعا أفرز حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين. دي نتيجة هذه الحرب، أنا بقول يعني في تقديري.
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم يعني بسنة بسنتين ثلاثة، التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم؟
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب. يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواد بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة، وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات. في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوانه واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلات من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات وغرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوما من النساء والأطفال، يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية يسقط التهم في مواجهة عبد الله بندا، كيف ولماذا؟
3: الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة. وكريم خان كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندا في المرحلة الأولى.
2: وكيف يمكن تجفيف منابع الدعم والتمويل لأطراف الحرب في السودان؟
4: ده ما بيعني إنه الجيش السوداني يعني ما في من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم.
2: دور الصمغ العربي والذهب في تمويل الحرب في السودان:
1: الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري.
2: الحكومة الأمريكية تتبرع ب 24 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في مصر.
5: القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من خمسة سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس.
2: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسقاط التهم في مواجهة عبد الله بندا المتهم سابقا بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأيضا الاستنكار من جهات مثل المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور. حول هذا الموضوع سيتحدث لدبنجة كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ علي عجب المحامي. نبدأ بالأستاذ نبيل أديب.
3: بالنسبة لعبد الله بندا، هو طبعا مكتب المدعي العام بيتولى التحقيق وبعدين بيطلب من عشان يعمل الاتهام تكون الاختصاص للمحكمة موجود، وبيقدم طلب للدائرة التوحيدية، وده كلها مسائل أولية، لكن هو اللي حيقدم القضية للمحكمة. طبعا ممكن في أثناء هذه المدة تجيه معلومات أو بيانات تنفي الاستنتاج اللي كان توصل إليه بأن هناك بيانة كافية لتقديم الملف للمحكمة. فإذا وجد أن هناك بيانة لا يوجد معنى لأنه يقدم قضية للمحكمة يعرف أنها ستشطب، وبالتالي فهو لحد لحظة بداية المحاكمة بيكون في إمكانه أنه يسحب، حتى بعد البداية في إمكانه أنه يسحب إسقاط الدعوة إذا كان وجد أنه البينة غير كافية للإدانة أو أن هناك بينة معاكسة قد تؤدي لشطب الدعوة. الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءته بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: وكذلك تحدث لدبنجة في هذا الموضوع الأستاذ علي عجب المحامي.
7: طلب المدعي العام إنه يسحب القضية بتاعت عبد الله باندا اللي هو زي ما قلنا قبل إنه هو كان اتهموه وطلبوا إنه يحضر الجلسة القادمة وما مثل أمام المحكمة، وبالتالي صدر أمر القبض في مواجهة. التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجناية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.

0: أشياء تاني إنه ال ال ال الحاجة المفروض نذكرها في القضية دي، إنه المدعي العام الآن بيمثل في القضية دي نائب المدعي العام اللي هو اسمه كريم خان، والممثلة النائبة بتاعته دي اسمها شميم خان. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندا في المرحلة الأولى، واتنحى عن القضية دي لأنه المحامي ده تم تعيينه في 16 يونيو، هو نفسه 16 يونيو 2021 تم تعيينه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده برضو مقروء مع انه المحكمة السياسة التركتة كانت فاطمة بن سودة للمدعي العام كريم خان، اللي هي كانت قالت انه المدعي العام يواجه مشاكل كبيرة جدا في التمويل، وعندهم مشاكل في متابعة القضايا من ناحية التمويل من ناحية الموارد وكده، وبالتالي هي كانت جمدت إلى فترة ما التحقيقات في القضية بتاعت دارفور. وهو يعني المسألة دي ظلت مجمدة إلى أن ظهرت الإشكالات الأخيرة المرتبطة بالحرب اللي قامت في السودان في 15 أبريل سنة 23، و بالتالي واضح انه المعنى الخفي للكلام ده انه ما في موارد، وبالتالي طالما ما في موارد ما في داعي ان احنا نتابع قضية نحن بنفتكر انه هي من القضايا اللي احنا ممكن نوقف فيها التحقيق، لانه طالما القضية دي مفتوحة المدعي العام مطالب بانه يسمع شهود ويواصل في انه يجمع مزيد من البينات الى ان يتم القبض على هذا الشخص.
1: أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا حظر بموجبه شراء أو استيراد الذهب السوداني، وصدر أيضا قرار آخر بمنع تصدير مواد التعدين مثل السيانايد والزئبق للسودان ضمن الجهود المبذولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب. وهناك أيضا قضية الدول الراعية أو الداعمة لهذه الحرب. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي كان قد تقدم بوقت سابق بمذكرة للاتحاد الأوروبي لتسمية الدول الداعمة للحرب وعلى رأسها الإمارات العربية.
2: طبعا الرسالة اللي أنا يعني رسلتها للبرلمان الأوروبي يعني في السياق حقه نقول إنه الرسالة ما جاءت من فراغ، يعني انتظمت حملة دولية كبيرة جدا من منظمات حقوقية ذات مصداقية، في منظمة اسمها أفاس. المنظمة دي شغالة في مجالات الدفاع عن الحقوق وخاصة حماية المدنيين في العالم، وعندها عضوية بملايين الناس في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا وفي آسيا. المنظمة دي يعني عملت حملة عشان ما تخاطب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه كان في يوم 8 و9 البرلمان كان بيناقش موضوع التعامل التجاري مع دولة الإمارات. هذه المنظمات أو المنظمة والحلفاء قالوا إنه دي فرصة مناسبة يخاطب البرلمان الأوروبي عشان يأثروا في مسألة التعاون اللي يعني مزعج جدا بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بعد ما يعني اتضح إنه دولة الإمارات من الدول الأساسية اللي بتؤجج أسرار في السودان وتدعم طرف من أطراف الصراع اللي هو الدعم السريع في السودان. وده كلام ما جاء من فراغ، جاء نتيجة لتقارير موثوق بها اتقدمت بها جهات كثيرة جدا، على رأسها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، كذلك مجلس حقوق الإنسان

0: عن طريق تقارير اللجنة المكلفة من المجلس بالتحقق من طبيعة ما يجري في السودان من انتهاكات بسبب الحرب الدائرة. هذه تقريبا يعني الأسباب اللي استندوا عليها إنه فعلا الإمارات بتدعم الدعم السريع. وبالتالي لما اتصلوا بي قالوا لي عشان انضم لهذه الحملة، وده طبعا برضو ما جاء من فراغ، هم عارفين علاقتي بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه من البرلمان حصلت على جائزة سخاروف، وبقيت عندي تواصل يعني مستمر مع البرلمان، وأحيانا في كثير من الأحيان بيقدموا لي دعوة لمخاطبة البرلمان، زي ما حصل السنة اللي فاتت في شهر 9، ويقول لي دعوة عشان أمشي أمام البرلمان وأطلب إفادة عما جرى في الفاشر وبقية المناطق الأخرى، لكن الفاشر كانت قضية سخنة. فهم ناس المنظمات استناد لهذه العلاقة شاوروني على أساس أنه أنا أشارك معهم برضو في الحملة، وأنا وافقت تماما أنه دي فرصة برضو يعني عشان ما نمشي لقدام في اتجاه الضغط على يعني المؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في أنه تبذل معانا مجهود للأقل في اتجاه يعني اتخاذ قرارات يعني التأثير على الدول اللي بتمول الحرب بإرسال الهدايا الحرب والأسلحة وخلافه، وإنه دي مناسبة عشان نقدم يعني صورنا يظهر. وبالتالي اقترحنا إنه أنا أقدم رسالة، وبالفعل قدمت هذه الرسالة اللي وجدت ترحيب كبير جدا من عدد كبير من عضوية البرلمان الأوروبي، وعنده كان تأثيره المباشر في اتخاذ القرار فيما بعد، القرار اللي انت ذكرته في انه يعني اتخذوا قرار في انه يعني يتعاملوا كيف تاني في الفترة الجاية مع دولة الامارات. وفي نفس الوقت جات برضو قرارات ذات صلة بانه يمنعوا التجارة بتاع الذهب، دخول السيانات والزيبق للسودان، لانه دي برضو من المواد اللي بتستخدم ل يعني استخراج المعادن السودانيه والتهريبه، ودي بمول بها الحرب سواء كان من الطرفين او طرف بشكل عام. الذهب البنشي لمناطق معروفه في الخليج وخاصه في الامارات وكده، فدي كلها من القضايا ذات الصله بموضوع الرساله اللي انا بعث بها في للبرلمان الاوروبي. وكان في سؤال انه ليه الكلام حول الامارات وحول الدعم السريع، الكلام ده طبعا في السياق انه النقاش في البرلمان كان حول دور الامارات ودور الدعم السريع، ده ما بيعني انه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثله، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم وتمولهم وبرضه تمد بالعتاد الحرب وبالسلاح.
1: أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصبغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: كويس، شكرا لراديو دبنجا على الفرصة للتحدث في هذين الموضوعين الهامين. الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70 إلى 80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن. حذرت طبعا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان يسهم في إدامة النزاع، وأن الحرب باتت تتغذى على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق التجارة وسلاسل التوريد. وفي حالة الصمغ العربي ذكرت الأمم المتحدة أن لما لا يقل عن 3700 طن نهبت بين يناير ويونيو 2024، ده 6 شهور بس، وأن هذه الكميات جرى توجيهها أو إعادة تسويقها عبر مسارات تجارية تخفض أصل الحقيقي للسلعة. أما الذهب فبحسب التقارير المتاحة بلغت إيراداته في 2025 نحو 1.8 مليار دولار مع إنتاج يقارب 70 طن، بينما أشارت تقارير سابقة إلى قيمة تصدير أو إيرادات يعني تقارب 1.6 مليار دولار في السنة القبولة اللي 2024 من نشاط الذهب المرتبط بالمناطق الخاضعة للقوات المسلحة السودانية، بس ما نبغى الدعوة السريعة. كويس، السؤال بتاع إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاستغلال إلى تمويل النزاعات، الاستغلال الموارد الطبيعية دي يعني إلى تمويل النزاعات المسلحة في السودان؟ طبعا مؤكد يمكن أن يؤدي استغلال الموارد الطبيعية إلى تمويل النزاعات بدرجة كبيرة، حين تتحول السيطرة على الأرض والمعابر والمخازن والتصدير إلى مصدر للريع العسكري. في السودان الذهب هو المحرك المالي الأهم والأكثر حسما، دي لازم تكون واضحة جدا، بينما الصمغ العربي يضيف سيولة مساندة ويكشف امتداد الحرب إلى السلع الزراعية ومسارات التجارة العالمية. والأمم المتحدة أثبتت صلة عبر الأضلة المتقاطعة اللي هي السيطرة الميدانية، الشهادات، تتبع الشحنات، وسائل التصدير، قرائن النهب والتهريب، وصور ومعلومات مسارات النقل، وإعادة الوسم للبضائع. يعني أثبتت أنه هذه الموارد الطبيعية بتستغل في تمويل الحرب الأهلية في السودان. كويس، السؤال بتعمل مسؤولية القانونية والأخلاقية على الشركات والدول المستوردة. طبعا تقع على الشركات والدول المستوردة مسؤولية قانونية وأخلاقية لعدم المساهمة في الانتهاكات بتاعت الحرب عبر يعني دعمها لسلاسل التوريد ولإجراء عناية واجبة معززة في مناطق النزاع، يجب أن يكون عندها دور. ويعني ذلك أنه لازم الدول دي والشركات تتحقق من المنشأ الحقيقي للسلع سواء كانت ذهب أو صمغ عربي، وتفحص الوسطاء وتراجع مسارات النقل وتمنع غسل المنشأ، يعني التعمية بتاعت المنشأ بتاع هذا الذهب أو هذا الصمغ العربي. وإذا ثبت أن سلسلة التوريد تسهم مباشر أو غير مباشر في تمويل أطراف الحرب، فقد تنشأ مسؤولية تنظيمية ومدنية وأخلاقية، إضافة إلى مخاطر السمعة والمخاطر بتاعت يعني تدهور الوضع السوقي للشركات المتورطة في مثل هذه العمليات.
1: أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. حول ما يعنيه هذا المبلغ لإحتياجات اللاجئين الفعلية وكيفية إنفاقه تحدث لراديو دبنجا الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات.
3: في التعليق على المنحة أو التمويل اللي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي على أساس أن يصرف على اللاجئين السودانيين الموجودين في مصر، واللي بيبلغ عددهم حسب التقرير بتاع UNHCR أو المنظمة، ودي المنظمة المسؤولة عن اللاجئين في العالم، وبتقول أنه عدد اللاجئين السودانيين في مصر يساوي 1,500,000. وده طبعا بيختلف لما من أن نقول عدد المواطنين السودانيين الموجودين في مصر، واللي هو ده عدد أكبر من كده قد يصل لغاية 4 أو 5 مليون. لكن في ناس ما لاجئين، يعني المواطنين السودانيين الموجودين في مصر في عدة أنواع، في جزء اللاجئين، واللاجئ هو الزول البيجي في بيمشي لمفوضية أو الـ UNHCR اللي هي المسؤولة، اللي هي مسؤولة من اللاجئين، من حماية اللاجئين، وبيسجل وبيدوه بطاقة بتاعت لاجئ، فده كده هنا بكون لاجئ حتى إقامته بتطلع كلاجئ. فالمنحة اللي قدمتها أمريكا اللي هي 24 مليون دولار بتمشي طيب طريقتها بتمشي كيف؟ بتمشي للمنظمة دي اللي هو WFP، واللي هي WFP بتكون عندها برنامج محدد شغالة فيه أو برامج هي عايزة تشتغل فيها، فبتقوم تقدم البرامج دي للمانحين كتار يعني أكثر من مانح. بعد ذاك المانحين بيقوموا حسب تقديراتهم هم بيقوموا يدفعوا المنحة ويدفعوا التمويل، فبيكون في اشتراط يعني بيكون في اتفاق بيوقعوا وثيقة مفاهيمية مع بعض أن القروش دي تمشي للاجئين السودانيين في مجال 1 2 3، فالمنظمة دي حتشيل القروش دي وبتضخها في البرامج الشغالة شغالة يعني أوريدي شغالة. البرنامج الغذاء العالمي بيشغال في دعم الغذاء طبعا وبعض الضروريات الإنسانية، وحسب التصريح بتاع رئيسة أو ممثلة برنامج الغذاء العالمي في مصر بتقول أنه القروش بتكفي زي 5 الاحتياجات يعني من 5 سوداني لاجئ في مصر، هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس لواحد من 5 دي. وهي بتطالب المانحين في كل العالم أنه يمنحوا أو يمولوا البرامج اللي هم شغالين فيها في دعم اللاجئين السودانيين في مصر. المنظمات الدولية، في بعض المنظمات بتشتغل مع UNHCR اللي هي UNHCR زي ما قلنا هي اللي بتحمي اللاجئين، ففي حاجة بتعرف بالمنظمات الشريكة، ودي بتقدم برامج مختلفة. يعني اللاجئ عنده احتياجات كثيرة، مثلا في احتياجات في الغذاء، في احتياجات في الصحة، في احتياجات في حل المشاكل القانونية اللي هو بيتعرض لها، في احتياجات تعليم الأطفال، في الاحتياجات الخاصة إلى آخره. فالمنظمات الشريكة دي بتشتغل مع UNHCR على أساس أنها تدعم الاحتياجات دي، فمثلا زي WHO اللي منظمة الصحة العالمية بتدعم في الصحة، منظمة اليونيسيف بتدعم احتياجات الأطفال، إضافة لمنظمات تانية غير التابعة للأمم المتحدة بتشتغل مع UNHCR لدعم اللاجئين. فزي ما الناس يعني بعض الناس ممكن بتتخيل أنه لا القروش دي حتمشي طوال، 24 مليون دي حيجيبوا اللاجئين السودانيين وعايزوا يدوا منها كده، لا هي بتجيك من خلال البرامج اللي بتقدمها المنظمة دي. وفي طبعا بعد القروش بتمشي للمصروفات الإدارية، وبعد القروش بتدعم يعني برامج أصلا بتقدمها مصر، يعني السودانيين الموجودين في مصر بيشاركوا المجتمع المستضيف أو المجتمع المصري في كثير من الحاجات، يعني مثلا في المستشفيات، في بعض الخدمات اللي بتقدم في مصر، فهم برضو بيدعموا القصة دي من القروش اللي بتجي من المانحين. طبعا بالتأكيد بتأثر عدد السودانيين اللاجئين في مصر مع مشروعات العودة الطوعية يعني بيقلوا، لكن بتظل برضو الاحتياجات هي الاحتياجات، لأنه أصلا في فجوة في التمويل، فبالتالي ما حيكون في تأثير كتير. يعني زي ما قلنا قبل أنه نحن محتاج من 5 أشخاص لغاية حسي التمويل بغطي زي لشخص واحد، فمعنى لسه برضو حتكون في تأثير بتاع فجوة تمويلية حتى لو حصلت مشروعات العودة الطوعية للاجئين السودانيين في مصر. ومشروع العودة الطوعية مش ما هم اللاجئين فقط، في ناس في فئات تانية موجودة في مصر من السودانيين اللي أصلا ما هم ما بيعتبروا لاجئين، يعني بدوا برضو يرجعوا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: راديو دافنغارد يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دافنغارد الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين اللي فاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في قبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دافنغارد لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دافنغارد لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية. وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي، كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه أنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة أنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
2: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومه من المحكمه الجنائيه بانه موقف مزدوج بالطالب بملاحقه قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبه للموقف المتناقض للحكومه، هي الحقيقه المساله محدده فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات السودانية في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة يعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه ويسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجناية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات اللي بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوان واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات أن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات غرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات، معظم من النساء والأطفال يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طوارئ معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص على أن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إن قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة العاشرة للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كمبالا تسليم العائدين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كمبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم. واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة

معنى الخرطوم بروسيس اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة اللي في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معاهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن ياخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته.

0: اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا وهم بيجوا مي، يعني بيكون واحد عمره 17 سنه عبر من الجنينه، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر، يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده، يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات انه نحاول نتذكر انه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني انتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في امل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي احنا عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوه انه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانيه واخذوا منها، يعني اخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في انه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير انه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. انا شاكرة سانحة دي مرة تانية وإتاحة الفرصة انه انا اتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي اتاحت لي انا الفرصة بدعوتهم انه انا اجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
2: راديو
1: الله.
2: دبنجا راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلالها تصاعد وتيرة هجرة الشباب السوداني إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. في إطار هذه الحلقة طرحنا سؤالا لاستطلاع آراء الشباب حول ما إذا كانت الهجرة هو الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني لتحقيق طموحاتهم وبناء مستقبلهم. وقد نشرنا هذا السؤال عبر منصات راديو دبنجة على فيسبوك وإكس تويتر سابقا، حيث أظهرت غالبية المشاركين أن الهجرة باتت تمثل الخيار الوحيد بالنسبة لكثير من الشباب في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وضيق فرص العمل والتعليم واستمرار الحرب التي دفعت أعداد كبيرة منهم إلى البحث عن مستقبل أكثر استقرارا خارج السودان. وخلال هذه الحلقة نستعرض آراء الشباب ونناقش الدوافع الحقيقية وراء تزايد الهجرة والتحديات التي تواجه المهاجرين، وما إذا كانت هناك بدائل يمكن أن تمنح الشباب أملا في البقاء والمساهمة في بناء مستقبل بلادهم. ويسعدنا أن يكون معنا محمد آدم، أحد الشباب السودانيين الذين خاضوا تجربة الهجرة حتى وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك محمد في برنامج قضايا الشباب. بداية، في رأيك هل أصبحت الهجرة اليوم الخيار الوحيد أمام الشباب السوداني رغم ما تنطوي عليه رحلة الهجرة من مخاطر وتحديات؟
2: شكرا لإذاعة بتاعت دبنجة للاستضافة ده. في تقديري أنا طبعا شايف أنه حاليا في الوقت الحالي الهجرة بالنسبة لي يعني هو الخيار الوحيد والأمثل، لأنه ممكن الواحد يقدر يحقق الأهداف والطموحات بتاعته اللي حالم به نتيجة لأسباب بتاعت الوضع اللي هنا خليناه هناك في السودان، منها طبعا يمكن الضغط المعيشي، الضغط الأمني بصورة يعني مباشرة، وده ممكن يكون واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي بيخلي إنه ممكن الشباب يطلعوا. لكن في الوقت الراهن بشوف انه حاليا الخيار الامثل، لانه مثلا زول شاب سوداني من 18 سنة لحد 30 سنة، في تقديري انا شايف انه بالنسبة له في الوقت الحالي انسب خيار انه هو ممكن يغادر.
1: نعم، يعني من خلال وجودكم في السودان خلال فترة الحرب، يعني هسي بقى ما في بصيص امل انه الشاب يحقق طموحه او يعني اهدافه، سواء كان إنه يتعلم، سواء كان يطلع يقدر يأهل رقبته مثلا يبني مستقبله من حيث يعني الوظيفة والتفاصيل دي.
2: طيب، فيما يختص طبعا ببناء بتاعة مستقبل وكده والأهداف والطموحات، أو بناء بتاعة الأهداف والطموحات الموجودة في السودان، رغم إنه ممكن الأهداف بيختلف من زول لزول، لكن كلنا كده ممكن بنكون قاعدين في بيئة واحدة، وحاليا البيئة بتاعت السودان ده ممكن يها شبه متقسمة زي ما انت شايف، في جزء من الأماكن يعني أكثر يعني تضررا وأكثر تأثيرا بالنزاعات اللي حصلت في الفترة الأخيرة.
1: نعم.
2: المشكلة الأساسية ممكن تكون وين؟ يعني مثلا زول شاب مثلا في عمر زي ما في العمر اللي أنا بقوله لك ده من 15 لحد 30 أو من 18 لحد 30، هو بإمكانه يعني يقاتل، يعني يشتغل عدة يعني أشغال، ممكن يشتغل طبلية، ممكن يشتغل تجارة حرة، ممكن يشتغل خلينا يدق طوب، ممكن يشتغل أي شغل إن كان. بس المشكلة إنه هو ممكن يشتغل في سنة ولا سنتين، مجرد ما يتحس إنه ممكن هو عمل قروش بلقى نفسه هو قاعد تحت التحديد، فممكن يفقد قروشه وكده تاني هو بيعيد نفسه من الصفر. فدي ممكن تكون واحدة من أكثر الحاجات انتشارا حاليا في الوقت الحالي اللي هو التفلت الأمني، بالذات في مناطق بتاعت خلينا نقول دارفور وانت راي تجاه فان وممكن جبال النوبة الأزرق والخرطوم والجزيرة نفسه. إلا في الفترات الأخيرة يمكن هو الجيش وكذا يعني حاول إنه في بعض المناطق حصل فيها وضع أمني استقر، لكن استمرار الشاب انه يقدر يعني يعمل حاجه ويكون مثلا وظيفه مهنيه عشان يحقق بيه مستقبله في الوضع الحالي في السودان, يعني الموضوع تو ديفيكلت.
1: يعني الدوافع قد تختلف من شاب لشاب, يعني اللي بيخليه انه يطلع برا السودان على حسب المنطقه وظروفه.
2: ايوه بوافقك انه الدوافع يعني بتاعه الطلوع ممكن تختلف من زول لزول, لكن حاليا غالبيه المناطق الممكن يعني اللي تاثرت بصوره مباشره في الحرب بتاعه 23 ده ممكن يكون يعني الغالبيه الازمه بتاعته. حتى يعني ممكن ان هنا شايفين هسه الاحصائيات بتاعه بعض المنظمات سواء كانت الامميه ونسبه النزوه الخارجي والداخلي نفسه يعني قاعد بيكون بنسب عاليه شديد. فالدير أقوله إنه ممكن حاليا في بعض الشباب القاعدين في مناطق بتاعت نزاعات بنتغلوا بمجوا مثلا في مناطق الأقل خطورة منه, بمجوا مثلا ممكن بورت السودان كسلة لهدي مثلا عبرة عشان يحاول يعني يخفف من حدة الضغط الأمني اللي هو ممكن بيكون عايش فيه عشان يقدر يعمل حاجة على الأقل. لو هو برا برضو يعني ممكن الوضع عليه وممكن يكون خفيف, لكن بتتبعنا انه مثلا الاوضاع بتاعت اسرنا بيختلف من اسرة بدو لأسرة. في شاب مثلا بيتحمل يعني تكاليف الاسرة كلها, يعني اخوان الصغار ممكن بيتكلوا عليه وتاني والدين وكده, او بيكون هو الركيزة الاساسية. فما بالك انه هو براو ذاته لنفسه هو شخصيا صعب جدا انه هو يعمل. خلينا وما في هناك المدارس بتاعت التدريب المهني يعني كانت شغاله اظن في ممكن كلاكلا على ما اظن في مدرسه بتاعت التدريب المهني, لكن في الوقت الحالي ما في مدارس بتاعت التدريب المهني. حتى الموضوع بتاع الجامعات وكده كان واصلوها يهو اونلاين وكده, وبقى يعني الوضع المعيشي هو ضاغط مما بيخلي انه في شباب بيخلوا الجامعات يعني ما بيستمروا مثلا في تواصلهم بتاع قرايه وكده. ليه؟ لانه ممكن بيشتغل شغله فبلقى نفسه بعد فتره من الزمن بس تعمل شويه قروش وحسوا منك انك انت شويه داير تتقدم, بمعنى انت في خطر ده من الاخر يعني تحت اي لحظه ممكن يوقفوك ممكن يمسكوك ممكن كده بحصل لك الموضوع ده. فانا شايف في تقديري لانه انا مثلا انا بشوف الوضع في المكان اللي انا كنت قاعد فيه مثلا في الاتجاهات بتاع دارفور وكده لزول مثلا قاعد بغادي وفي مناطق لها نزاعات بالنسبه لنا يعني صعب جدا انه ممكن تقدر تكون نفسك وتقدر تتعلم وتقدر تعمل لك خلينا نقول وظيفه مهنيه مستقبليه. نتيجه لا. يا هو الشباب بيلم قروش وبيتخذ خيار انسب, بيقول انه انا ممكن امشي اوروبا اعمل سنتين ثلاث سنوات تخسر وبقيه العمر ممكن على الاقل اعيش بوضع ارحم. يعني
1: بالنسبه للشابات برضو في شابات كثار جدا سودانيات طلعوا برا, فالدوافع متشابهه معاكم انتم ولا الشابات بيكون عندهم تفاصيل مختلفه عنكم؟
2: هنا طبعا فيما يختص بالموضوع بتاع البنات وكده بالنسبه لي الموضوع ممكن ياخد ابعاد مختلفه. واحدة من ضمن الأبعاد اللي أنا في تقديري شايفه هي ممكن تكون كمية بتاعة الانتهاكات اللي حصلت بالنسبة لفتياتنا مثلا في الحرب الأخيرة, يعني كمية التعذيبات اللي قاعد تكون بصورة بشعة. يعني خلينا نقول والبنات بيشوفوا إنه مثلا بنت تتعلق نموذج مثلا تتعذب بالمنحنى ده, وكمية بتاعة خلينا نقول الاغتصابات اللي حصلت والدق العشوائي اللي قاعد بحصل والانفلاتات الأمنية. يعني مثلا البيت ما يعني ما بتاخد مثلا الحرية الكافية بتاعته, خلينا نقول ما يعني ولو ما يتكلمنا عن الحرية بالفهم العميق ذاك, لكن في الوضع الحالي ممكن بالنسبة للبيت الحركة العادية الروتينية يعني ممكن احتمال اختلفت ذاتها عن قبل 23, لأنه الوضع البيت لو ممكن أخرت برا البيت يعني ممكن بعد ثلاثة الأشهر فموضوع ممكن تكون عندها مخاوف. وواحدة من الحاجات دي أنا بالنسبة لي هي دي كمية بتاعت يعني الممارسات اللي حصلت بالنسبة للبنات وكده, واحدة من ضمن الدوافع اللي بيخلي إنه ممكن يدافعوا حفاظا على ما تبقى من يعني من حياتهم إنهم يتخذوا الخيار بتاعت الهجرة دي. الحاجة الثانية برضو ممكن تقول الأوضاع المعيشية بالنسبة للأسر بعد النزوحات والتدفقات بتاع النزوح اللي حصل بصورة كثيرة ده، يعني بقى الأسرة يعني خلى ممكن أي حاجة، يعني الناس اللي انتقلوا بالذات من المناطق بتاعت الهروبات بالذات، وجو مناطق بتاعت نزوح وقاعدين حاليا في المناطق بتاعت نزوح، يعني الناس ذيل ممكن يكونوا معتمدين بشكل أساسي للمعونات الإنسانية زي بتاعت المنظمات، أو يعني واحد قاعد مع أهله والضغط المعيشي قاعد معه وكده، فهمت كيف؟ وبعدك البيت ممكن تشوف نتيجة للضغط ده قاعد نتيجة للضغط المعيشي ده هي ممكن برضو تطلع. فالخروجات اللي قاعد بحدث حاليا غالبية البنات ده برضو اللي بيطلعوا وبيجوا بركبوا مثلا سنبقوا كده، ديل تلقوهم إما يعني برضو أزواجهم يعني جابوهم من السودان، مثلا جدو جابوهم ليبيا، ونتيجة أصلا الوضع في السودان كاتم وفي ليبيا كاتمة، فهم بيشوفوا كلهم كده مفروض نتخذ خيار نهائي، مفروض نمشي نعيش عيشة زي الناس، لأنه وضع في ليبيا برضو موضوع براو نعيش الوضع السودانيين في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك محمد آدم على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب وعلى هذه الإفادات المهمة حول تجربة هجرة الشباب السوداني.
2: شكرا جزيلا.
1: والآن ننتقل إلى ضيفنا إسماعيل ياسر، وهو أحد الشباب السودانيين أيضا الذين وصلوا إلى أوروبا. أهلا ومرحبا بك إسماعيل في راديو دبنجا.
3: أولا أشكرك على استضافتك الجميل في، والله في الحقيقة أنا شخصيا يعني ما بتأمل هجرة، بس في دوافع انه بخلي الانسان يعني بتتطرف وبتتخذ خطوة يعني يمكن افضل من الخطوة اللي هو كان موجود فيه، فهمت علي؟ انا شخصيا ما بتأمل هجرة، لكن في اسباب بخلي انك انت تضطر تتخذ يعني خطوة.
4: طيب يعني في نقطة مهمة جدا، يعني ذكرت انك انت ما بتأيد الهجرة، ليه ما بتأيد الهجرة؟ يعني في اسباب؟
3: يلا نعم فيها أسباب. أنا مش بعيد الهجرة، لأنه يعني إحنا بإمكاننا كشباب يعني سودانيين إحنا يمكن بإمكاننا بنفعل شيء، لكن في حاجات مفرطة على الأرض الواقع. الحرب ب23 دي طبعا أفرط حاجات كثيرة في المجتمع السوداني بالأخص، وخاصة الشباب خلى إنه تتخذ خطوة بتاعت هجرة. يعني التدفق الهسي حصل في خلال 2024 لحد هسي، يعني الزمان كان ما حصل نفس التدفق اللي حصل بالنسبة للشباب السودانيين، دي نتيجة هذه الحرب. أنا بقول يعني في تقديري
4: من خلال يعني مواصلتكم مع الناس اللي جو قدامكم، يعني بسنة بسنتين ثلاثة التمستوا إنه الهجرة دي حققت بتحقق دائما مثلا أحلام الشباب، يعني الناس اللي طلعوا برا ديل يعني أغلبيتهم يعني حققوا طموحاتهم.
3: والله في تقديري إنه الأحلام يعني اول شيء انك انت انسان ثلاثه من يعني مأزق بتاعت حرب، انك انت يعني ما بتضمن انك تعيش خلال يوم، اذا لو جيت هنا باعتبارك هذا حلم كبير، يعني ده جانب الامني. اما باقي التفاصيل بتاعت حياتك ده مرتبطه مع امنك، يعني انت اليوم لو ما عندك امني بكون ما عندك الحياه، انا قصدي كده. لكن ربما في بعض الناس يمكن حققوا احلامهم.
4: طيب أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب السوداني بعد الوصول إلى البلدان الهجرة، يعني التحديات اللي بتواجهكم شنو؟ يعني خلال مما وصلتوا لهسي هل في صعوبات في البلد اللي انتوا وصلتوا له ذاته؟
3: أنا كشخصيا مش متوخي إنه توخوات بعد ما أصل ما هألقى إنه الدنيا جنة، دي توقعاتي أنا كده بعد ما جيت. لكن الشباب قاعد يواجه تحديات كبيرة جدا، يعني خاصة الشباب يمكن ربما في شخص إن قبل ما حيصل يمكن ما يعاني، لكن عند الوصول يمكن يعاني أكثر بكثير، يعني في مسألة بتاعت انتظارات الطويلة، خاصة في بعض الشباب ساعات والمواضيع بتاعت إقامات، يمكن استرسات، يمكن يواجه شباب تحديات كبيرة يعني فترة طويلة وأنت تكون يعني قاعد من دون شيء، يعني ما قاعد تمارس أي نشاط، فهذا يمكن يسبب حاجات في ناس يعمل لها نفسيات، في يمكن في ناس يعمل لها أمراض نفسية، يعني كده دي التحديات اللي يمكن يواجه الشباب.
1: شكرا جزيلا لك الأخ إسماعيل ياسر على مشاركتك القيمة في برنامج قضايا الشباب وعلى ما قدمت من رؤى حول قضية هجرة الشباب السوداني.
3: أشكرك أشكرك.
1: مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا التي ناقشنا فيها تصاعد هجرة الشباب السوداني، واستمعنا إلى شهادات وتجارب حية من شباب اختاروا مغادرة البلاد بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص أفضل للحياة. في الجزء الثاني من الحلقة حنواصل نقاشنا حول هذه القضية ونسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشباب في بلدان اللجوء والهجرة والفرص المتاحة أمامهم، كما نناقش مستقبل السودان ودور الشباب في إعادة بنائه عندما تتهيأ الظروف. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، كونوا بخير.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي، الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فنستمع للأستاذ عثمان صالح.
7: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إنه النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت للسلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة اعتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء أنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت أصبحت ألعوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية. واضحة في بعض الأحكام لما نيجي قاضي ويكون في أحد قاضة الدعم السريع بيصف قائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية. فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون يبقى ده ما علم قضائي دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع وتطبق على كل جنود الدعم السريع وتطبق على قادة القوات المسلحة وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة قادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص. وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية والناس من أجل يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة. لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا وده كان الهدف منها ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف. دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء. وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتغيم نظام يحترم القانون يحترم الفصل بين السلطات ما حنتوقع منهم حاجة زي دي. حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط أخلق كروت للتفاوض لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء لأنها مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام صدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين إنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
6: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
8: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليعتمد إنه إحنا الاقتصاد المرتبط بالعدالة قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الأولوية الآن لوقف الحرب في السودان والأولوية لحماية المدنيين، مسألة العدالة مرتبطة بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفة يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بيتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر. فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش يعلن عن تدمير 205 مركبة قتالية للدعم السريع وشاحنات وعتاد عسكري مع 4 مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين. السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن تقديم أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وزارة الزراعة والري تقول الموقف المائي مستقر وانخفاض مؤقت في الوارد اليومي لبحيرة خزان الروسيرس ومناسيب النيل. ضبط 8 أطنان من المواد الكيميائية وتوقيف 14 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين بمحلية التضامن بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن الجيش السوداني تدمير نحو 205 مركبة قتالية تابعة للدعم السريع وتدمير شاحنات عتاد عسكري وأربع مسيرات استراتيجية خلال معارك الأسبوعين الماضيين في محاور دارفور وجنوب كردفان والنيل الأبيض والأزرق. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من الدعم السريع وأعوان واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان. أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار إن الصمغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا إن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل الاقتصاد الحرب. وقال مختار لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70-80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، مما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن.
0: وكانت بريطانيا فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على 11 شخصا وكيانا سودانيا يشتبه بارتباطهم بشبكات تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة والمشتريات العسكرية والخدمات اللوجستية والمالية. وقالت الحكومة البريطانية أن هذه الشبكات السودانية المرتبطة بطرفي النزاع تنشط في تجارة الذهب وتهريبه عبر قنوات غير مشروعة، بما يدر عائدات تستخدم في تمويل العمليات العسكرية وإطالة أمد الحرب. قالت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال كردفان أن استهداف قوات الدعم السريع لمصادر المياه الرئيسية لمدينة الأبيض أخرجها من الخدمة، مما أدى إلى فجوة في المياه بنسبة 70%، ويصل عدد سكان الأبيض حسب تقرير صادر عن المفوضية إلى 3.4 مليون نسمة، حوالي نصفهم من النازحين والموزعين على 8 مخيمات وفي الأحياء كمستضافين. ويضم مخيم الإيواء الموحد أحد أكبر المخيمات في الأبيض نحو 7200 أسرة نازحة. قال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي عبد الله وردات إن مدينة الأبيض تعد من أكبر المدن التي استقبلت النازحين، حيث يزيد عددهم على 1 مليون نازح، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتوفير الغذاء والدواء والمياه والتعليم. وأكد تقديم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية شهرية لأكثر من 72 ألف شخص داخل معسكرات النازحين، إضافة إلى الدعم النقدي لأكثر من 38 ألف شخص بالولاية، فضلا عن تنفيذ برامج لتحسين الغذاء يستفيد منها أكثر من 17 ألف طفل. طالبت اللجنة العليا لممثلي ضحايا معسكر زمزم بمحاسبة مرتكبي المجزرة التي وقعت بالمعسكر من قبل قوات الدعم السريع العام الماضي وضمان عدم إفلات من العقاب. وطالب رئيس اللجنة حسن صابر جمعة خلال لقائه بوزير العدل بالخرطوم لإقامة ورشة تأهيلية في مجال حقوق الإنسان وتوفير محامين متطوعين وفتح القنوات الرسمية لتناول قضية معسكر زمزم. من جانبه أكد وزير العدل دكتور درف على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والدعم النفسي للضحايا، وأكد استعداد الوزارة لتقديم الدعم القانوني للضحايا في تحريك بلاغات الحق الخاص أمام اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع. رسم النازحون الفارون من جحيم الحرب إلى مخيمات شرق تشاد صورة أخرى للمأساة في دارفور. ففي مخيم أردمي للاجئين السودانيين شرق تشاد تجلس الأسر تحت ظلال الأشجار تنتظر مساعدات وغرف الطوارئ، وتشير تقديرات ميدانية إلى أن نحو 70 إلى 80 ألف أسرة تصل يوميا إلى المخيمات معظوما من النساء والأطفال، يعيشون في العراء بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء في ظل نقص حاد في المياه. وقال إبراهيم الصافي مسؤول غرف طواري معسكر كارياري إن المعسكر يعاني من اكتظاظ شديد مع استمرار تدفق النازحين يوميا والموارد شبه معدومة. وناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتوفير الغذاء والماء والمأوى. قالت وزارة الزراعة والري إن الانخفاض المؤقت في مناسيب النيل يعود بصورة مباشرة إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيان إن انحسار وفيضان مياه النيل وفروعه يعد ظاهرة طبيعية، إلا إن قيام سد النهضة أدى إلى تغيير في هيدرولوجية النهر، مضيفة أنه يتم التعامل معها من خلال التشغيل الفني للخزانات وإجراء المعالجات التشغيلية اللازمة لضمان استقرار الإمدادات المائية والمحافظة على المناسيب المطلوبة. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. وقال القائم بالأعمال روبرت سليفر مان إن التمويل يأتي ضمن الاستجابة لأكثر أزمة إنسانية في العالم، ويعزز جهود البرامج في تقديم المساعدات الغذائية والتغذية المنقذة للحياة للمتضررين من النزاع في السودان. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ضبط 8 أطنان من المواد الكيماوية وتوقيف 18 متهما في حملة إزالة مخالفات التعدين في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقالت في منشور على فيسبوك أن الحملة اختتمت أعمالها بعد 10 أيام شملت العثور على المواد الكيماوية مخزنة داخل منازل بالأحياء السكنية وأسواق بلولة والصفورة ووكرة، إضافة إلى ضبط 56 طلمبة تستخدم في التعدين العشوائي. قال وزير المعادن والدائم طه إن التعدين التقليدي في السودان يستوعب نحو 4 ملايين مواطن ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة مما يستدعي التنظيم عاجلا للقطاع. وأعلن الوزير خلال زيارته سوق دارمالي للتعدين بمحلية بربر عن صدور قرار بتشكيل قوة مشتركة وتنسيق بين لجان الأمن في الولايات للحد من المهربين، وكشف عن اتجاه لتغيير أسماء الأسواق إلى مراكز استخلاص لأن تخضع لاشتراطات صحية وبيئية مجازة يتم بناء عليها تصديق هذه الأسواق. قال مجدي حسن الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراها للبشمهندس محمد فاروق سليمان إنه قضية المعتقل السوداني في دولة الإمارات شهدت تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من يوغندا انطلاق الرحلة 10 للعودة الطوعية يوم السبت عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 106 عائدا. وأكدت اللجنة في بيان اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة، حيث جرى بمبنى سفارة جمهورية السودان في كامبالا تسليم العادين تذاكر السفر والوثائق والمستندات اللازمة. وأكدت اللجنة استمرار جهودها في تنظيم رحلات العودة الطوعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يسهم في استكمال إجراءات الراغبين في العودة وتيسير عودتهم إلى السودان من كامبالا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 17 يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية يسقط التهم في مواجهة عبد الله بندا، كيف ولماذا؟
3: الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باند في المرحلة الأولى.
2: وكيف يمكن تجفيف منابع الدعم والتمويل لأطراف الحرب في السودان؟
4: ده ما بيعني إنه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم.
2: دور الصمغ العربي والذهب في تمويل الحرب في السودان:
1: الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتحريب والتمويل العسكري.
2: الحكومة الأمريكية تتبرع ب 24 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين في مصر.
5: القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من خمسة سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس.
2: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجة، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسقاط التهم في مواجهة عبد الله بندا المتهم سابقا بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأيضا الاستنكار من جهات مثل المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور. حول هذا الموضوع سيتحدث لدبنجة كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ علي عجب المحامي. نبدأ بالأستاذ نبيل أديب.
3: بالنسبة لعبد الله بندا، هو طبعا مكتب المدعي العام بيتولى التحقيق وبعدين بيطلب من عشان يعمل الاتهام تكون الاختصاص للمحكمة موجود، وبيقدم طلب للدائرة التوحيدية، وده كلها مسائل أولية، لكن هو اللي حيقدم القضية للمحكمة. طبعا ممكن في أثناء هذه المدة تجيه معلومات أو بيانات تنفي الاستنتاج اللي كان توصل إليه بأن هناك بيانة كافية لتقديم الملف للمحكمة. فإذا وجد أن هناك بيانة لا يوجد معنى لأنه يقدم قضية للمحكمة يعرف أنها ستشطب، وبالتالي فهو لحد لحظة بداية المحكمة المحاكمة بيكون في إمكانه أنه يسحب، حتى بعد البداية في إمكانه أنه يسحب إسقاط الدعوة إذا كان وجد أنه البينة غير كافية للإدانة أو أن هناك بينة معاكسة قد تؤدي لشطب الدعوة. الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء. لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي. فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءته بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: وكذلك تحدث لدبنجة في هذا الموضوع الأستاذ علي عجب المحامي.
7: طلب المدعي العام إنه يسحب القضية بتاعت عبد الله باندا اللي هو زي ما قلنا كبير، إنه هو كان اتهموه وطلبوا إنه يحضر الجلسة القادمة وما مثل أمام المحكمة، وبالتالي صدر أمر القبض في مواجهة. التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، بيها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجناية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة. الأشياء الثانية أنه الحاجة المفروض نذكرها في القضية دي انه المدعي العام الان بيمثل في القضية دي نائب المدعي العام اللي هو اسمه كريم خان، والممثلة النائبة بتاعته دي اسمها شميم خان. وكريم خان ده كان هو المحامي اللي تولى الدفاع في عن عبد الله باندا في المرحلة الاولى، واتنحى عن القضية دي لانه المحامي ده تم تعيينه في 16 يونيو، هو نفسه 16 يونيو 2021 تم تعيينه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده برضو مقروء مع انه المحكمة السياسة التركتة كانت فاطمة بن سودة للمدعي العام كريم خان، اللي هي كانت قالت انه المدعي العام يواجه مشاكل كبيرة جدا في التمويل وعندهم مشاكل في

0: ناحية الموارد وكده، وبالتالي هي كانت جمدت إلى فترة ما التحقيقات في القضية بتاعت دارفور. وهو يعني المزة التي ظلت مجمدة إلى أن ظهرت الإشكالات الأخيرة المرتبطة بالحرب اللي قامت في السودان في 15 أبريل سنة 23. وبالتالي واضح إنه المعنى الخفي للكلام ده إنه ما في موارد، وبالتالي طالما ما في موارد ما في داعي إن احنا نتابع قضية نحن بنفتكر انه هي من القضايا اللي احنا ممكن نوقف فيها التحقيق، لانه طالما القضية دي مفتوحة المدعي العام مطالب بانه يسمع شهود ويواصل في انه يجمع مزيد من البينات الى ان يتم القبض على هذا الشخص.
1: أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا حظر بموجبه شراء أو استيراد الذهب السوداني، وصدر أيضا قرار آخر بمنع تصدير مواد التعدين مثل السيانايد والزئبق للسودان ضمن الجهود المبذولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب. وهناك أيضا قضية الدول الراعية أو الداعمة لهذه الحرب. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي كان قد تقدم بوقت سابق بمذكرة للاتحاد الأوروبي لتسمية الدول الداعمة للحرب وعلى رأسها الإمارات العربية.
2: طبعا الرسالة أنا يعني أرسلتها للبرلمان الأوروبي يعني في السياق حقه نقول إنه الرسالة ما جاءت من فراغ، يعني انتظمت حملة دولية كبيرة جدا من منظمات حقوقية ذات مصداقية، في منظمة اسمها أفاس. المنظمة دي شغالة في مجالات الدفاع عن الحقوق وخاصة حماية المدنيين في العالم، وعندها عضوية بملايين الناس في أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا وفي آسيا. المنظمة دي يعني عملت حملة عشان ما تخاطب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه كان في يوم 8 و 9 البرلمان كان بيناقش موضوع التعامل التجاري مع دولة الإمارات. هذه المنظمات أو المنظمة والحلفاء قالوا إنه دي فرصة مناسبة يخاطبوا البرلمان الأوروبي عشان يأثروا في مسألة التعاون اللي يعني مزعج جدا بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، بعد ما يعني اتضح إنه دولة الإمارات من الدول الأساسية اللي بتؤجج الصراع في السودان وتدعم طرف من أطراف الصراع اللي هو الدعم السريع في السودان. وده كلام ما جاء من فراغ، جاء نتيجة لتقارير موثوق بها اتقدمت بها جهات كثيرة جدا، على رأسها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، كذلك مجلس حقوق الإنسان عن طريق تقارير اللجنة المكلفة من المجلس بالتحقق من طبيعة ما يجري في في في في السودان من انتهاكات بسبب الحرب الدائرة. هذه تقريبا يعني الأسباب اللي استندوا عليها إنه فعلا الإمارات بتدعم الدعم السريع، وبالتالي لما اتصلوا بي قالوا لي عشان انضم لهذه الحملة. وده طبعا برضو ما جاء من فراغ، هم عارفين علاقتي بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تحديدا، لأنه من البرلمان حصلت على جائزة سخاروف وبقيت عندي تواصل يعني مستمر مع البرلمان، وأحيانا في كثير من الأحيان بيقدموا لي دعوة لمخاطبة البرلمان زي ما حصل السنة الفاتت في شهر 9، ويقول لي دعوة عشان أمشي أمام البرلمان وأجلب إفادة عما جرى في الفاشر وبقية المناطق الأخرى. لكن

0: فاكر كانت قضية سخنة. فهم ناس المنظمات استناد لهذه العلاقة شاوروني على أساس أنه أنا أشارك معهم برضو في الحملة، وأنا وافقت تماما أنه دي فرصة برضو لي يعني عشان ما نمشي لقدام في اتجاه الضغط على يعني المؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في أنه تبذل معانا مجهود على الأقل في اتجاه يعني اتخاذ قرارات يعني التأثير على الدول اللي بتمول الحرب بإرسال الهدايا الحرب والأسلحة وخلافه، وإنه دي مناسبة عشان نقدم يعني صوتنا يظهر. وبالتالي اقترحنا إنه أنا أقدم رسالة، وبالفعل قدمت هذه الرسالة اللي وجدت ترحيب كبير جدا من كبير عدد كبير من عضوية البرلمان الأوروبي، وعنده كان تأثيره المباشر في اتخاذ القرار فيما بعد، القرار اللي أنت ذكرته في إنه يعني اتخذوا قرار في إنه يعني يتعاملوا كيف تاني في الفترة الجاية مع دولة الإمارات. وفي نفس الوقت جاءت برضو قرارات ذات صلة بإنه يمنعوا التجارة بتاع الذهب دخول السينات والزيبق للسودان، لأنه دي برضو من المواد اللي بتستخدم ل يعني استخراج المعادن السودانية والتهريبة، ودي بيمولوا بها الحرب سواء كان من الطرفين أو طرف بشكل عام. الذهب البنشي لمناطق معروفة في الخليج وخاصة في الإمارات وكده، فدي كلها من القضايا ذات الصلة بموضوع الرسالة اللي أنا بعث بها في للبرلمان الأوروبي. وكان في سؤال إنه ليه الكلام حول الإمارات وحول الدعم السريع. الكلام ده طبعا في السياق إنه النقاش في البرلمان كان حول دور الإمارات ودور الدعم السريع. ده ما بيعني إنه الجيش السوداني يعني معفي من برضو انتهاكات مماثلة، وعندهم برضو جهات يعني بتساندهم وتمولهم وبرضو تمد بالعتاد الحرب وبالسلاح.
1: أكد المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات دكتور عبد المنعم مختار أن الصبغ العربي مهم لكنه ثانوي مقارنة بالذهب في تمويل الحرب السودانية، معتبرا أن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصبغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: كويس، شكرا لراديو دبنجا على الفرصة للتحدث في هذين الموضوعين الهامين. الصمغ العربي طبعا مهم لكنه ثانوي بمقارنة مع الذهب في تمويل الحرب الأهلية السودانية القائمة الآن، لأن الذهب هو المورد الأثقل والأكثر مباشرة في توليد السيولة والتهريب والتمويل العسكري، بينما الصمغ العربي يعمل غالبا كمورد مساند داخل اقتصاد الحرب. ومع ذلك فإن الصمغ العربي ليس هامشيا تماما، لأن السودان كان يوفر قبل الحرب نحو 70 إلى 80% من الصادرات العالمية الخام، وقد استخدم هذا المورد اللي هو الصمغ العربي عبر النهب والتحويل وإعادة التوجيه عبر الحدود، بما يجعله جزء من دورة التمويل غير المشروع للحرب الدائرة الآن. حذرت طبعا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان يسهم في إدامة النزاع، وأن الحرب باتت تتغذى على السيطرة على الموارد الطبيعية وطرق التجارة وسلاسل التوريد. وفي حالة الصمغ العربي ذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 3700 طن نهبت بين يناير ويونيو 2024، ده 6 شهور بس، وأن هذه الكميات جرى توجيهها أو إعادة تسويقها عبر مسارات تجارية تخفي الأصل الحقيقي للسلعة. أما الذهب فبحسب التقارير المتاحة بلغت إيراداته في 2025 نحو 1.8 مليار دولار، مع إنتاج يقارب 70 طن، بينما أشارت تقارير سابقة إلى قيمة تصدير أو إيرادات يعني تغارب 1.6 مليار دولار في السنة القبولة اللي هي 2024 من نشاط الذهب المرتبط بالمناطق الخاضعة للقوات المسلحة السودانية بس أمالي قوات الدعم السريع. كويس السؤال بتاع إلى أي مدى يمكن أن يؤدي الاستغلال إلى تمويل النزاعات الاستغلال الموارد الطبيعية دي يعني إلى تمويل النزاعات المسلحة في السودان؟ طبعا مؤكد يمكن أن يؤدي استغلال الموارد الطبيعية إلى تمويل النزاعات بدرجة كبيرة حين تتحول السيطرة على الأرض والمعابر والمخازن والتصدير إلى مصدر للريع العسكري. في السودان الذهب هو المحرك المالي الأهم والأكثر حسما، دي لازم تكون واضحة جدا، بينما الصمغ العربي يضيف سيولة مساندة ويكشف امتداد الحرب إلى السلع الزراعية ومسارات التجارة العالمية. والأمم المتحدة أثبتت صلة عبر الأظلة المتقاطعة اللي هي السيطرة الميدانية، الشهادات، تتبع الشحنات، وسائل التصدير، قرائن النهب والتهريب، وصور ومعلومات مسارات النقل، وإعادة الوسم للبضائع. يعني أثبتت أنه هذه الموارد الطبيعية بتستغل في تمويل الحرب الأهلية في السودان. كويس السؤال بتاع ما المسؤولية القانونية والأخلاقية على الشركات والدول المستوردة؟ طبعا تقع على الشركات والدول المستوردة مسؤولية قانونية وأخلاقية لعدم المساهمة في الانتهاكات بتاعة الحرب عبر يعني دعمها لسلاسل التوريد ولإجراء عناية واجبة معززة في مناطق النزاع، يجب أن يكون عندها دور. ويعني ذلك أنه لازم الدول دي والشركات تتحقق من المنشأ الحقيقي للسلع سواء كانت ذهب أو صمغ عربي، وتفحص الوسطاء وتراجع مسارات النقل وتمنع غسل المنشأ يعني التعمية بتاعت المنشأ بتاع هذا الذهب أو هذا الصمغ العربي. وإذا ثبت أن سلسلة التوريد تسهم مباشر أو غير مباشر في تمويل أطراف الحرب فقد تنشأ مسؤولية تنظيمية ومدنية وأخلاقية إضافة إلى مخاطر السمعة والمخاطر بتاعت يعني تدهور الوضع السوقي للشركات المتورطة في مثل هذه العمليات.
1: أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقديم الولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم اللاجئين السودانيين في مصر. حول ما يعنيه هذا المبلغ لإحتياجات اللاجئين الفعلية وكيفية إنفاقه تحدث لراديو دبنجا الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات.
3: في التعليق على المنحة أو التمويل اللي قدمته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي على أساس أن يصرف على اللاجئين السودانيين الموجودين في مصر واللي بيبلغ عددهم حسب التقرير بتاع الـ UNHCR أو المنظمة، ودي المنظمة المسؤولة عن اللاجئين في العالم، وبتقول أنه عدد اللاجئين السودانيين في مصر يساوي 1,500,000، وده طبعا بيختلف لما من أن نقول عدد المواطنين السودانيين الموجودين في مصر، ولو ده عدد أكبر من كده قد يصل لغاية 4 أو 5 مليون. لكن في ناس ما لاجئين، يعني المواطنين السودانيين الموجودين في مصر في عدة أنواع، في جزء اللاجئين، واللاجئ هو الزول البي في بيمشي لمفوضية أو الـ UNHCR اللي هي المسؤولة اللي هي مسؤولة من اللاجئين من حماية اللاجئين، وبيسجل وبيدو بطاقة بتاعت لاجئ، فده كده هنا بكون لاجئ حتى إقامته بتطلع كلاجئ. فالمنحة اللي قدمتها أمريكا اللي هي 24 مليون دولار بتمشي، طيب طريقتها بتمشي كيف؟ بتمشي للمنظمة دي اللي هو WFP، واللي هي WFP بتكون عندها برنامج محدد شغالة فيه أو برامج هي عايزة تشتغل فيها، فبتقوم تقدم البرامج دي للمانحين كتار، يعني أكثر من مانح. بعد ذاك المانحين بيقوموا حسب تقديراتهم هم بيقوموا يدفعوا المنحة ويدفعوا التمويل، فبيكون في اشتراط، يعني بيكون في اتفاق بيوقعوا وثيقة مفاهيمية مع بعض أن القروش دي تمشي للاجئين السودانيين في مجال 1، 2، 3. فالمنظمة دي حتشيل القروش دي وبتضخها في البرامج الشغالة شغالة. البرنامج الغذاء العالمي بيشغال في دعم الغذاء طبعا وبعض الضروريات الإنسانية، وحسب التصريح بتاع رئيسة أو ممثلة برنامج الغذاء العالمي في مصر بتقول أنه القروش بتكفي زي خمس الاحتياجات، يعني من خمسة سوداني لاجئ في مصر هم بالقروش دي ممكن تكفي لواحد بس، لواحد من الخمسة دي. وهي بتطالب المانحين في كل العالم أنه يمنحوا أو يمولوا البرامج اللي هم شغالين فيها في دعم اللاجئين السودانيين في مصر. المنظمات الدولية، في بعض المنظمات بتشتغل مع الـ UNHCR، اللي هي الـ UNHCR دي زي ما قلنا هي بتحمي اللاجئين، ففي حاجة بتعرف بالمنظمات الشريكة، ودي بتقدم برامج مختلفة. يعني اللاجئ عنده احتياجات كثيرة، مثلا في احتياجات في الغذاء، في احتياجات في الصحة، في احتياجات في حل المشاكل القانونية اللي هو بيتعرض لها، في احتياجات تعليم الأطفال، في الاحتياجات الخاصة إلى آخره. فالمنظمات الشريكة دي بتشتغل مع الـ UNHCR على أساس أنها تدعم الاحتياجات دي. فمثلا زي الـ WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية بتدعم في الصحة، منظمة اليونيسيف بتدعم احتياجات الأطفال، إضافة لمنظمات تانية غير التابعة للأمم المتحدة بتشتغل مع الـ UNHCR لدعم اللاجئين. فزي ما الناس يعني بعض الناس ممكن بتتخيل أنه لا القروش دي حتمشي طوال، الـ 24 مليون دي حيجيبوا اللاجئين السودانيين وعايزوا يدوا منها كده، لا هي بتجيك من خلال البرامج اللي بتقدمها المنظمة دي. وفي طبعا بعد القروش بتمشي للمصروفات الإدارية، وبعد القروش بتدعم يعني برامج أصلا بتقدمها مصر، يعني السودانيين الموجودين في مصر بيشاركوا المجتمع المستضيف أو المجتمع المصري في كثير من الحاجات، يعني مثلا في المستشفيات، في بعض الخدمات اللي بتقدم في مصر، فهم برضو بيدعموا القصة دي من القروش اللي بتجي من المانحين. طبعا بالتأكيد بتأثر عدد السودانيين اللاجئين في مصر مع مشروعات العودة الطوعية، يعني بيقلوا، لكن بتظل برضو الاحتياجات هي هالاحتياجات، لأنه أصلا في فجوة في التمويل، فبالتالي ما حيكون في تأثير كتير. يعني زي ما قلنا قبل أنه نحن محتمين من خمسة أشخاص، لغاية حسي التمويل بغطي زي لشخص واحد، فمعنى لسه برضو حتكون في تأثير بتاع فجوة تمويلية حتى لو حصلت مشروعات العودة الطوعية للاجئين السودانيين في مصر. ومشروع العودة الطوعية مش ما هم اللاجئين فقط، في ناس في فئات تانية موجودة في مصر من السودانيين اللي أصلا ما هم ما بيعتبروا لاجئين، يعني بدوا برضو يرجعوا.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ودفندال يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجناية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت إنه دي أخطر الجرائم الدولية قد تحدث في القبيض، مع تجديدها للمطالبة الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين للمحكمة، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. أما التطور الثاني فقد أثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهة للقيادي السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دبنجا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك أستاذ علي عجب. بداية نسألك حول كيف تقرأ موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية يعني أنه رفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمة كآلية ضغط أو يعني بتحاول يعني تطالب المحكمة بملاحقة قادة قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دبنجة لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا، اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقه حسكنيتا اللي ضد بعثه حفظ السلام التابعه للاتحاد الافريقي. كان في قاعده هناك اسمها قاعده حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما اضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضار أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
2: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومه من المحكمه الجنائيه بانه موقف مزدوج بالطالب بملاحقه قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبه للموقف المتناقض للحكومه، هي الحقيقه مساله محدده فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملف السودانيه في راديو دبنجا، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمه الجنائيه. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمه الجنائيه ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على ادله يعتبرها كافيه في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجه انه الادله لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة، من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام، يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف. لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص ده ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمها، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما يمثل هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو سؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني، وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دربند الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.